0: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.

بسم الله الرحمن الرحيم. هنا جميع أهدر الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد للمستمعين ومستمعات الأكرام في كل مكان أينما كنتم. أسعد الله صباحكم بكل خير وطاب أوقاتكم باليمن والبركات. أسعد المستمعين والمستمعات رقدت عافية شنحلكم من تقول الجريت الساعة 8 شوكا نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الكادية. دلو وقت اللي يبدأ معاكم رسميا الخصم العربي من الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد كل ما يوم الأحد كمان من الساعة 8 لغاية الساعة 10 بالدبدأ ساعتين في لب العائلة ساعتين بفرحة وسرور لحظات تسمو على فاصل الغنائي. بعد الفاصل كمان سادة المستمعين تسمو البلاغات إذا كان عندنا دعايات تلقوا الدعايات فإلا كمان ننتظر نشرة الأخبار. بعد الأخبار كمان إن شاء الله نواصل معكم لغاية الساعة 9 من الساعة 9 لغاية الساعة 10 كمان نفتح الغد للمستمعين في مدة دي كمان تشوكبي غابرييل قاعد في الهندسة الصوت بابا جنرال أبا أدمي سايا كوكلكل هو كمان قاعد في الكورديناسيون على الشين ناسيونال تجهيز وتقديم البرنامج الكوماندان ديفور بإيغريك لا ديفيرونس لوم إيغال لوميام بيرسون عبد الهادي محمد صالح بابا يارو. وما ننسوا كذلك أخوانا هنا البروتكسيون بلندي كوتي أنا ونما ولا إذا كان ما عندك باتش ما عندك أكسي تدخل داخل ميرسي نقول لكم صباح الخير إن شاء الله. نمشي ونسمع كمان أول فاصل غنائي من ضمن البرنامج يا سادة المستمعين. نقول كمان صباح الخير لكل المستمعين ولا مستمع هذا الحاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد صباح الخير للجميع. أعزائي المستمعين والمستمعات ولا كابين تكنيك نسمع أول فاصل غنائي صباح الخير لكل المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد كابين تكنيك.

0: ولا سادة المستمعين ومستمعات الكرام، بعد ما سمينا أول فاصل غنائي من ضمن البرنامج لفنان أكادي محمد علي درسيلا نجي في داخل الاستديو ونبدأ بلاغتنا هنا اليوم مع فجر الإدارة الأمة انت الشؤون الغذائية الطابعة للوزارة انت الاستسلال الأراضي السكن والتمدن تترو من السيد محمد موسى محمد اندنقع في كاركي فندوري سيكسيون دي إلو 66 لو 7 9 و 11 خلي بمشي في الإدارة انت الكادستر بأوراق حقه من ما سمي البلاغ البلاغ ده هو كونفوكاسيون. السيد آدم التوم في مرضية للفرحة يبلغ لكل الأهل الجيران البر والداخل عشان بهدره كمان في أروسة الأروسة بكون مبكر يوم الاثنين والأزومة يوم الثلاثاء في مرضية هلة أبو لامة موسى آدم التوم في مرضية للفرحة يبلغ لكل الأهل البر والداخل وجميع ناس الإرفة عشان بهدره في أروسة هقة بكون مبكر يوم الاثنين والعزومة عن بكرة يوم الثلاثاء في مرضية حلة أبو لامة موسى والدعوة أما بلخنا 40. السيد توم أحمد كمسلوم آدم جيمي كمسلوم خالة طاير جيمي حسنة الحاج موسى المارين كمسلوم هارونا دليجي سيد حسين جيمي توم أحمد قنبو خالة لما ليزن يبلغ لكل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس الإرفي عشان نبادروا في صرخ إلى 40 يوم أنا ولدهم توم ابن توم أحمد اللي بيسووه أم بكرة يوم الثلاثاء 4/8/2026 في عم تكون هلة ديليجي حسيني إدريسة نكرر توم أحمد كمسلوم آدم جيمي كمسلوم خالة طاير جيمي حسنة الحاج موسى المارين كمسلوم هارونا دليجي سيد حسيني جيمي توم أحمد قنبو خالة لوم الهزن يبلغ لكل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس الإرفي عشان نبادروا في صرخ الأربعين يوم أنا ولدتم توم ابن توم أحمد اللي يكون أم بكرة يوم الثلاثاء 4/8/2026 في عم تكون هلة دليجي حسيني إدريسة اللهم يغفر له ويرحم بالجنة والأهل الله يوليهم الصبر. كذلك بلغنا 40 السيد رمات عبد الرحمن حسن عبد الرحمن إدريسة آدم والسيد اللوان أبي إتوم ومحمد عبد الرحمن كلهم في ميكيل لهم الإذن يبلغوا لكل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس الإرفي عشان بهدروا في صرخ الأربعين يوم أنا أخوهم وولدهم أحمد عبد الرحمن المروب وسوان الشايمر صرخ الأربعين يوم حقا بتكون أمباكر يوم الاثنين في ميكيل هلة أبو لامة ديجليم حارونا كانتون قدادة سوبريفكتير أنا كندل اللهم يغفر له ويرحمه بالجنة نكرر رمات عبد الرحمن حسن عبد الرحمن إدريس آدم كلهم وسيد اللوان أبي إتوم ومحمد عبد الرحمن كلهم في ميجيل يبلغ لكل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس الإرفة عشان نبادروا في صرخ الأربعين يوم أنا أخوهم وولدهم أحمد عبد الرحمن المربو اسمنا الشاي مر يكون أمباكر يوم الاثنين في ميجيل هلة أبو لامة ديجليم هارونا كانتو مدياغو سوبريفكتير حنا كندل اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة والأهل كمان الله يواليهم الصبر. كذلك بلغنا وفاء السيد جرمة أبا محمد وكل أسرته لهم الهزن يبلغوا لكل الأهل القريبين والبعيدين بموت حنا فاطمة أبا محمد الكان ماتت أمس يوم 1/8/2026 في إيجاوي البلاغ لازم ده يقدمون لبلاما قنبو دنا في كوفال بلاما أبكر في جليجي دنا أسمان في جليجي الشيخ محمد أمبيريا في حشابة بلاما جبيرونا إناك في كركم أسلا بلاما حسنا في مالو بلاما رماتا وابراهيم ردينا قوي في ردينا قوي دليجي أبكر وإلي محمد في المر جميزي دليجي الحاج آدم هناك في كيسة تامو كيسة دليجي أحمد عبد الله في ديجيل كدو دليجي موسى شنو في ديجيل كدو بلاما صالح في كركم أبنسيت لديليجي محمد أحمد بشارة وإبراهيم السيار في مشاقة، لديليجي عبد الله أرديب في كيسة، ولكل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس الإرفي وروهم بيموت. أنا أخوتهم الكبيرة فاطمة أبا محمد، فاتمة أبا محمد كان ماتت أمس يوم السبت أول شهر 8/2026 في إيجاوي، ولا صرخ كمان بيسووها اليوم اليوم في إيجاوي دبع صلاة الظهر، اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة، والأهل المرحومة كمان الله يوليهم الصبر.
1: سكان أنا جد الملاريال لسه بتقتل ناس كتار في أسرتنا عشان نامي أهلنا أحسن. وزارة الصحة العامة والوقاية مع شركة حقا بتقوم بحملة وطنية لتوزيع السنجل إندا دواء. الأمال عن الصحة في الأحياء يجوا بيت لبيت عشان يسجلوا عدد أفرادنا كل أسرة، وبعدها يوزوا السناجدي. لما يجوكم خلوكم في البيت، استقبلوهم كويس وعطوهم المعلومات الصحية، والسناجدي مجانا ممنوع بيعها أو استخدامها لأي غرض غير الحماية انت البعوضة. خلونا ننوم كل يوم وكل ليلة طوال السنة تحت السنجة اللي بيسموها سنجة دواء. السناجة دي بتحمي والملاريا بتقتل. دي رسالة وزارة الصحة العامة والوقاية.

0: مستمعين ومستمعات الكرام، هنا غاديو تشات في كل مكان داخل الاستوديو. الساعة 8:15 هذا الوقت اللي تلقوا فوق نشرة الأخبار كل ما يوم الأحد مع أستاذ جمال عبد الناصر الشيب أبكي. صباح الخير.
1: صباح النور الزميل عبد الحادي محمد صالح بابا يارو. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات راديو تشات أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار ونبدأك العدد العدد. المندوبية الإقليمية إنت الصحة العامة أنا مدينة النمينة كان نظم الدورة للتدريب لفايدة أنا لجنالسي عشان يقوموا بدورهم ويوقوا المواطنين بحماية نفسهم من المرض عن الكوليرا. ملما أمنية رأسها المندوبة العامة الحكومة في جامع إقليمة سلامات عصمة إسحاق الشيخ في مدينة أمتشنا. والمنتخب الوطني هنريب البال باليدين الباسكت الأمورهم أنقص من 18 سنة قاعد يجهز للبطولة الأفريقية اللي بتكون في أبيجا عاصمة هنا كوت ديفوار. فديال نبينا لكم تفاصيلها من راديو تشات. 11 أغسطس هو التاريخ التشاديين كله قاعدين بيتذكروا، هو تاريخنا الاستقلال هنا بلدنا تشاد اللي كان لقت وريتها من ايدينها الاستثمار الفرنسي. وراديو تشاد كمان من امس فتح لكم ملفات بخصوص الايدين بالايدها الاستقلال ده، وفي الملف هنا اليوم ده كمان تكلمنا حجها وحبيبة عمر بالمسيرة للاستقلال. خلينا نسمعه.
2: وقت ما بلدنا تشاد قدرت اتحكمت بالحكم من المستعمرين الفرنسيين وبقت جمهورية يوم 28 شهر 11 سنة 1958، ومن الوقت داك بلدنا تشاد لقت تغيير كبير. وبعد المناقشات اللي بقت بين بلدنا تشاد وفرنسا مضوا في الاتفاقية حنا نقلين الصلاحية وسووها في باريس عاصمهم فرنسا، وده يوم 12 شهر 7 سنة 1960. قبل ما يمضي فوق المجلس الوطني التشادي في يوم 23 من نفس الشهر، وفي يوم 11 شهر 8 سنة 1960 أعلنوا رسميا استقلال جمهورية تشاد، ودا عشان تبقى دولة عندها سيادة بالكامل وتقعد مع الدول المستقلة والمحررة من المستعمرين وهي دولة. الإنجاز دا ما سمرهن جهود زول واحد، ولكن جاء بالمناضلين السياسيين الوطنيين، فالرئيس الأول فرانسوا تومبالباي لعب دور كبير في القيادة انت البلد وقت ما لقت الاستقلال، وساهم جابرييل ليزيد في نظمين الحركة الوطنية انت المناضلين ضد الاستعمار، وتابع لكل الأحزاب السياسية، وأحمد غلام الله وغونشمي ساهولبا هم كمان ساهموا في المرحلة الانتقالية الكان سبقت إعلان هنا الاستقلال، ودم من خلال المشاركة في جددان الأحزاب السياسية.

0: تشيف لتبني علاقات عديلة مع كل الأمم. فرانسوا تومبالباي ذكر تضحيات الضحوبية إيال هانتشاد في جيبين الحرية والاستقلال، وقال الاستقلال سمر هنا جهود جاهدوا فك المناضلين من وقت طويل. وكلل الكاتب السياسي والوزير الفرنسي أندري ماريو وصف اليوم الاستقلت فوق بلدنا تشاد وقال ده يوم ولادة الأمل. وكلم في التضحيات هنا الأساكر التشاديين الضهوا وجاهدوا وجابوا الآفة وجابوا الاستقلال، والذكرى هنا اليوم ده قاعد في أذنين الأجيال، والمرحلة دي قاعدة تلقى احتفالات كبيرة بعيد فكة كل ما سنة، لأن ده تاريخ هنا بلدنا تشاد، وبقى فوق ديفيلي وبنشد فوق النشيد الوطني اللي هو الفرحة الصادقة اللي بتعبر للشعب التشادي القدر لقى سيادته وحاكم بلده بالحرية والاستقلال وبصنع مستقبله بإيدينا. ويوم 11 شهر 8 هو مناسبة وطنية بنئتز بيا بالتاريخ هنا تشاد ونقو قيم الوحدة والأمل والسيادة، ودلي عشان نبنو المستقبل حنا بلدنا تشاد القاعدة بترجع مننا.
1: الساعة 28 دقيقة داخل استديو راديو تشاد، نتابع لكم بنشرة الأخبار. المندوبية الإقليمية انت الصحة العامة أنا بلدية جمينة كان نظم الدورة التدريب لفايدة هذا الجورناليست أي الصحفيين عشان يقوموا بدورهم ويوقوا المواطنين عشان يحموا نفسهم من المرض هذا الكوليرا. رأس الفتوة الخدمات كمان من الدورة انت التدريب دي المندوبة الإقليمية أنا الصحة في مدينة جمينة ده في المعهد الوطني هنا الرياضة هنا في العاصمة جمينة بحضورنا كثير من المشاركين. عبد الرحمن ميكايل مؤمن والتفاصيل.
2: قوان توعية المواطنين في كيف يحموا نفسهم من مرض الكوليرا ده الهدف الأساسي من الدورة التدريبية اللي كان نظمتها المندوبية الولائية هند الصحة بمدينة أنجمينة، ودي لفايدة هنا عدد من الصحفيين القاعدين في القطاع العام والخاص، والمبادرة دي كمان بقد ما سجلوا كثير من المصابين بمرض الكوليرا في العاصمة أنجمينة. ولعشان ده كمان المندوبية الولائية هند الصحة سوت ورشة تدريبية لتدرب بعض من الصحفيين في مجال نقل الحقائق تخص الكوليرا، وقدمنا المعلومات الصحية حول المرض والطريق اللي بتجنب منه، ووجهنا المواطنين بأهمية نظافة المصالح للشراب وغسلنا الإيدين في أي وقت قبال الأكل وبعد الأكل، وخليه يأكل الأكل الحامي، بالإضافة لغسلنا الخدار. في مداخلته مدير الإعلام والترجمة والوقاية بوزارة الصحة العامة محمد الأمين تاج الدين قال بكون الصحافي عنده دور كبير في توعية المواطنين ويوضح لي الرسالة التخص النظافة. وأيضا تاج الدين طلب من الصحفيين خلي يركزوا أديل للبرنامج التوعية عشان يحاربوا مرض الكوليرا في فتوها لأعمالهن الدورة التدريبية. المندوب الولائي عن الصحة في مدينة أنجمينة الدكتور رمات عبد الله عبد الرحمن أن وزارة الصحة العامة والوقاية للجهود القادة تسويها بخصوص محاربة مرض الكوليرا، ووضح بكون محاربة مرض الكوليرا كمان هو مسؤولية بخصنا كلنا، وبدور مننا مشاركة الجورناليستي بكون هم من بد قادين حمزة وصل بين الحكومة والمواطنين. نذكر بكون سجلوا 57 أهالة منهم كمان 37 مرقوا من اللبتانان ولقوا الآفة، والآخرين كمان قاعدين بواصلوا في شيلين الدواء، وأيضا بيجي تسجيل هنا 7 حالة هن موت.
1: عبد الرحمن ميكايل مؤمن سوالينا الريبورتاج. المندوب الأمن الحكومة في جمع قليما السلامات الجنرال عصمة ساق الشيخ أنا سوى ما لما أنا أمن ما كباراتنا الأسكر والجهازنا الأمن القاعدين في إقليمنا السلامات، وكلموا وناقشوا فيما يخص التطورات عن الحالة الأمنية وكيف يسووا الدبارة عشان يقووا الأمن للمواطنين وممتلكاتهم في المنطقة. الخبر كمان جاب لنا بشارة محمد صالح مراسلنا في مدينة أمتمان. الخدمات الملمة هنت الرياضة اللي كان نظمتها اللجنة الأولمبية الرياضية التشادية لفايدة هنا الرياضة لصالح الرياضيين هنا النخبة كان كملت، وده بخصوص تقوّن الدور الرياضيين في الحوكمة الأديلة هنت الرياضة. المنتخب الوطني هنليب البال بالإيدين الباسكت بل الأمور مؤنجس من 18 سنة قاعدين بيجهزوا هامي عشان يشاركوا في البطولة الأفريقية

0: تكون في كوت ديفوار عاصمه، هنا في تكون في ابيجان عاصمه هنا كوت ديفوار. وفيما يخص الاستعدادات والتجهيز هنا المنتخب الوطني سواء هنا ديب البال بالايدين الباسكت، خلينا نسمعوا للامين العام امن الفيدراليه الوطنيه ليبان الباسكت ريام عبد الله في ميكروفون هنا راديو تشات.
1: Et ici, il faut financement en participation à SAO U18, puis Afro Basket en Abidjan. Afro Basket, il bat le 5, le 10 et le 12. Ça, ça balade dans la machine, dans le chat. Comment Michel Afro Basket, il était préparé? Il y a un balle dans le bon. Qui dit, mais dans ma vie, le staff technique, ma coach, le guiding, il est là. Côté en fédération, il y a un financement. Asa u mamba halas mashadil garibat da nis baaja asaja lanhu hajjamau gaidin narjo al yu mamba lulla kalmi wori nar halas anna nabgu prele waaja na asa u basket yala da shilnam partu ya des enfants en jamena enfants na province lu gaidin ledwa na bongorka asa zidna batan yal chinan jo min darbara waaja min France waaja pour jo min Canada yala da ma ele autorisation en apparent nam piqué de momana yalata marche adil au class état pour gars fuga fédération gars état pour gars fuga on que gars roma fi soutien par complet de la population complet soutenir équipe nationale U18 ça tir sur organisation côté administration la marche actuellement min que gabolo gabon da kadin kazer na marche chunu kan yalata kalinam ke ya tukuliam si beta o ke kera yab galena gasma bezana federation decide alkan kumam da yab gategil kifkul alinu subum kazernama sabenam kazernama ay mayum ye yo entrainement o gabul hina ko chinan kul gaidin mam
0: Gabriel Chobwe asa 8 wa takriban 26 daqiqa بخبر عن الرياضة ده خلاص كملت نشط الأخبار أنا اليوم فجر والناس الفاتتهم كمان يذكرون بالعناوين. المندوبية الإقليمية هي وزارة التصحيح العامة أنا بلدية تنجمينا نظمت دورة التدريب لفايدة أنا الجورناليست أي الصحفيين عشان يوقوا المواطنين للحماية النفسهم من مرض هنا الكوليرا. لما هنا أمين رأسها المندوب العام من الحكومة في جميع إقليم السلامات جنرال عصمت إسحاق الشيخ في مدينة متيما. والمنتخب الوطني ناليب البال بالإيدين الباسكت بال الأمور بانقص من 18 سنة قاعد بجهزه هامي للبطولة الإفريقية اللي بتكون في أبيجان عاصمة هنا كوت ديفوار. شكرا لكم انتم القادرين تتابعونا حاليا من ماتيمان ومن هراس مانجين ومن اي مكان بواسطه راديو جاد دي نشر الاخبار كان جهزوا صوت التحرير عبد الرحمن ميكائيل مؤمن عبد الرؤوف ايوب عبد الكريم اخراج حاج هوا حبيب عمر وقدمت لكم انا جمال عبد الناصر شيرو بكي غيروا او ارجو العافيه وفكروا لنفسكم لان كل يوم جديد عباره عن حياه جديده يا بنات.

يا سلام. أعزائي المستمعين والمستمعات الكرام، أغنية من الفنان الشادي موسى أودات الله، موسى أودات الله من الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. نقول كذلك صباح الخير لكل المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، وأيضا نقول صباح الخير لكل التشاديين القاعدين بيتابعوا راديو تشاد من كل الأراضي الوطنية التشادية. نجي في داخل الاستوديو ونواصل بالبلاغات المفضلة. جبرين رماد، حسن جبرين، بلامة بشارة رخيص، فكي علي أخونا الرئيس جدة الدكتور جبرين دكتور أبيسو إيجال، يبلغوا لكل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس الإرفة عشان بهدروا في صدقة سبقات. أنا أبوهم إيجال تريا المروب اسمنا إيجال أبو خديجة، يبقى كمان اليوم يوم الأهد في شبينة هلة أبو لامة بشارة رخيص، اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة، والأهل كمان الله يوليهم الصبر. ده كذلك بلاخنا 40 السيد محمد نور دنا، الشيخ جدة دمان، عبد الله جومبو ديليجي حسب الله عبد الكريم أمين عمر بلامة جبرين جابر دوماليزين، يبلغوا لكل الأهل اللي برا والداخل. وأنا كاميرون وجات بموت أفوان بموت حنا أخوهم وأبوهم دنا أسري الكان مات يوم الجمعة، والصراحة كمان بيسووا اليوم يوم الأهد في مادة الفيل حلة بلامة جبرين جابر، اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة، والأهل المرحيم كمان الله يواليهم الصبر. الساعة 8:35 دقيقة نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الكادية. أعزائي المستمعين، قبل ما نجي في البرنامج كدار الساعة 9 نحج الشيء كمان زي ما تعرفوا اليوم يوم الأحد، الشاري من بون دوبل فوا لهد شيلة أمشي فوق لغاية لينيا، أو كمان كان هنا جي شيلتا من بون دوبل فوا بتيت تمشي كوتيها نتكرة لخاية تمشي كندل. فجماعة البوكان ده كتير من الناس قاعدين بمرقوا جاردين، أو كمان بهنا كوتي نور درب هنا لا ماجي، فكل البوكان ده زي ما تعرفوا الناس قاعدين بمر فوقها. أما دامت الناس قاعدين بمروا فوقها وبذات يوم الأهد، الأهد ده الناس قاعدين بمشوا الويكين وقاعدين بجروا جري مرة واحد كيا ما أدل، وفي الأماكن ده حتى عند البيوت جنبا الإيالة الدقاء قاعدين الناس الكبار كذلك في السن قاعدين وما أجبع ذلك. فيا جماعة الفرافير بذات الشباب اللي بقودوا بس يركبوا ناسين ثلاثة في موتو أو أربعة في موتو وبمشوا رحلة ما عنده مشكلة، يوم الأحد بتلموا أنتوا رأسكم يعني لما تلموا قال إن ده لكم حاجة وكده خلاص تبوا لكم لهم هناك وتبوا شنو تقدروا تبادروا الآراء ما عنده مشكلة. لكن بس في بعض من الشباب بمشوا في قبلين ده مشاكل مرة واحد، يجروا جري هار وشوفوا الا قدرون شولو بس قدرون الا من هنا بون دوبل فوا كماشي علي لينيا قدرون ده ديخ، وبعد منهم ده بقولوا كي الاندو متاير ده شغل الناس ساعة 7 ساعة 8 خلاص هم من هناك جايين والناس اللي هنا كلها ماشين، وبتن ما فار حقين وما لسا خطو فار مرة واحد فور مرة واحد وقت تفتدى خلاص نادم ده تبرجل بس. فالكلام ده دايما حجينا فوقها تقريبا ده المرة الثالثة، مطلوب من الحكومة خلي بذات المير مثلا هناك في لينيا عندهم مير ما المعنيين هنا خلي بخط شنو البانو دول لسه قاعدين بخطهم ده
والله كان بس خدته بدو من بوكان انا اسامبلي ده بخطو بخطو بخطو بخطو بخطو لحد ناس بمشي لان البوكان ده ادلا مره واحد للسكريتير كلها يكون افضل حتى للناس اللي ماشين ذاته كل شيء بيساعدهم كوتي بهنا هنا نكون دول امرك بس قلت كره من بوكان اول او فوريدو القاعدين فوق هذا الشيله ده ذاته كل يدور حالات دي يخطوا ليه بانو يخطوا ليه نار عندك الهراي سته بس ولا بتخدم بإسانس ولا غازوال ولا شنو هالراي قاعد تخدم وما كلها تخدم هي ذاتها تخدم فده يكون لنا افضل يا اخواني لأننا قاعدين بنشوف ده يوميا بتشوف ده حادث بس ده ماشي كده دقو ده جاي كده دقة وكده قائد ونتمنى كمان إن شاء الله بمناسبة يوم الأحد دهابة يوم 2 شهر 8 عام 2026 كثير من المسائل حاليا قاعدين في البيوت وقاعدين بصموا لغاديو تشاد بقدروا كمان إن شاء الله طلباتنا دي بشولوها بعين الاعتبار ولا مواطنين كمان بقدروا بروحوا بدون أي مشكلة نطلب المفاهمة من كل المستمعين ولا مستمعات أصاد المستمعين باقي 20 دقيقة للساعة 9 20 دقائق الفضلة دي كمان نواصلوا ببرنامج من الخصم العربي للإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد كدر ده المستمعين أي واحد بيجهز أباري هكا معناته تليفونة المعين ده رسيد أي الكريدي كله بصبة وبعد ده كمان إن شاء الله بساعة تزا كمان نبدو برنامج ما يتربه المستمعون نمشي في مكانة الفن

السادة المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي الكاد داخل الاستوديو، باقي لي بس 6 دقائق عشان نبدأ البرنامج. واحد بلاخ أنا وفى هسا بس يعني نقري للمستمعين. السيد حسين جدة برما خميس، برما جبحة، جدة خميس، ديليجي بول أكا لوم الهزين، يبلغ لكل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس اللي إرفي، يقولوا بموت أنا أبوهم خميس جبحة كان مات اليوم فجر، والسترة كمان تكون هسا بس في مخابر حنا لاماجي ومحل الفراش كمان في كاركيه الرنقاجي حلة ديليجي بول أكا، اللهم يغفر لي ويرحمه بالجنة. نكرر: حسين جدة برما خميس برما جبحة، جدة خميس ديليجي بول أكا لوم الهزين، يبلغ لكل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس الإرفي وروهم بموت حنا أبوهم خميس جبحة. خميس جبحة كان مات اليوم فجر، وصدق السترة بتكون حسا بس في مخابر حنا لاماجي ومحل الفراش كمان في كاركي حرنقاجي هلة ديليجي بول أكا، اللهم يغفر لي ويرحم بالجنة، والأهل كمان الله يواليكم الصبر.

الخيلة والرادة اسمايلة اثنينها تتشدد في أسحر الفيلة روحي لي فيشانة لدربك الشايلة روحي لي فيشانة بدربك الشايلة وقلبك يشوف كل حراية

0: السادة المستمعين ومستمعات الكرام، أهلا وسهلا بكم. الساعة 9:03 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الكادية، زي ما بقولوا لي ماشين عند كابريزا les machines commencent à déconner. Pour les maîtriser, c'est un cas de problème. Donc, à la coulée, بدون الجنريك نبدو رسميا البرنامج ما يتربو المستمعون. للمستمعين معليش لتأخير، هنا 3 دقائق فدا من خير إرادتنا. شوكبي جابرييل في الهندسة الصوت، وعبد الهادي محمد الصالح بابا يرو، فقاعدين معكم السادة المستمعين لغاية الساعة 10 بالضبط. المستمعين تقدروا كمان تنادونا في 60 50 53 50 23. فلا ميرسي شوبي اي جابرييل، قال لامبوسيبل نيبا ان كاديان اي سا سي فري، فامل المستهيل. وبعد ده كمان ان شاء الله توالي المستمعين 60 دقيقة في لب العائلة، 60 دقيقة سادة المستمعين والمستمعات تقدروا كمان تنادونا في أرقام هجنا بذات 60 51 50 53 20. تقدر تقولوا ألو ألو وتقولوا مبروك في أي مناسبة، بذات مناسبة أنت الفرحة، أنا العريس، أنا الفاتحة، أنا السماية، أنا التريين. على كل حال ده كمان يعني فرصة لكم عنتو، لكل المستمعين القاعدين بتابوا الإذاعة الوطنية لجمهورية كاد في كل الأراضي الوطنية الأكادية. نمشي ونوقف الإشارة سادة المستمعين والمستمعات، وإذا كان المستمعين قاعدين كمان نتوالي نشول المستمعين في 61 53 53 20 60 51 50 53 20. ده كمان إن شاء الله في عندنا كذلك تيجو عندنا تيكو كذلك 94 09 53. أعزائي المستمعين والمستمعات 94 94 09 50 3. يلا الناس الغريب يا سلام يا سلام، أنا إحنا معكم وأنتم معنا بفرحة وسرور. عندنا مع أول مستمع في الغد. ألو ألو
1: ألو، السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا بك أخوي، كيف حالك؟
1: والله الحمد لله نحمد ونشكر.
0: شكرا لك. يا تو معي
1: معك آدم جبرين من أمردو.
0: نعم آدم
1: جبرين من أمردو.
0: آدم جبرين من أمردو
1: أكيد.
0: أيوة فضل.
1: نقول صباح الخير لك انت ولكل اسرتك.
0: نعم.
1: ولاهلك هناك في كرتوتا.
0: اها.
1: انا اقول صباح الخير للمهندس الربطاني مغلي، هو لكل اسرته.
0: نعم.
1: انا اقول صباح الخير لعبد الرحمن حسين كلندمان انترناشونال.
0: نعم.
1: عبد الرحمن الشيخ الشيوخ.
0: نعم.
1: محمد التقيمان والهاج زكريا هناك عاملين بيرسين.
0: اها.
1: بهنا نقول صباح الخير لحرم آدم والرئيس الجوائر الشام آدم.
0: نعم.
1: وحرم السلية قبو.
0: نعم.
1: صباح الخير لخديجة إدريس
0: هي أيوة.
1: نقول صباح الخير لجيش حسن المنجاري وجيش حسن من حارب زي وجيش محمد من قوز الطور.
0: نعم.
1: بهنا نقول صباح الخير لطاهر درمات جبرين خير الله ومحا أفندي تهر وخرطة هارون.
0: تمام.
1: ونجي إن شاء
0: شكرا ان شاء الله. يلا دايما نواصلوا مع البرنامج يا ساده المستمعين، ان احنا معكم وانتم معنا بفرحه وسرور. نقول كمان صباح الخير لمستمعينا الحاليا قاعدين بيتابعوا الاذاعه الوطنيه لجمهوريه كات. دايما مع الفنانه حنان عبد الله بولو بولو سبع على رماجي كوماندا على رماجي هناك من كندول. مستمعينا هنا كرم الناجي، مستمعينا هناك أنا مرمطوجي. نقول لكم صباح الخير. أميدة غرينيه أيضا نقول لكم بونجور اي بون ويكين. ألو
2: ألو السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا بك أخوي
2: رجل الصحة والنظافة.
0: يا سلام محمد سالم، كيف حالك يا أستاذ؟ قاعد طيب
2: الحمد لله،
0: يديك العافية الله يسلمك.
2: عبد الصادق بشارة داود من أنقبو شاتو.
0: عبد الصادق بشارة
2: داود من
0: شكرا أبوي شكرا عبد الصادق كبشارة داود فضل.
2: أنا قلت هي صباحية لك أنت ولكل أسرة هناك.
0: نعم
2: والمهندس أنا اليوم
0: شكرا.
2: أنا قلت هي صباحية للجران فرير محمد بشارة داود ولجران فرير عبد الله بشارة داود.
0: نعم
2: وبكر بشارة داود.
0: تمام
2: والزوجة المحترمة زهرة محمد آدم.
0: يا سلام.
2: والوالدة هو محمد عبد الرحمن
0: ما شاء الله.
2: والخال فاطمة محمود محمد عبد الرحمن. ولي القاسم هارون من مدينة بوكورو.
0: نعم
2: وميسى إبراهيم تيراب أيضا من مدينة بوكورو. وزميلة جدو أبكر.
0: نعم
2: وكل المستمعين ومنفرير تجاني حسين رمات أبيض.
0: شكرا إن شاء الله باسم أنا زميلي تجاني حسين رمات أبيض نشكرك كثيرا ونتمنى لك كمان ان شاء الله بون ويكند ان شاء الله.
2: تمام ان شاء الله.
0: شكرا. أعزائي المستمعين والمستمعات الكرام انا غاديو كات 61 52 53 20 او 94 94 09 53. الو
3: الو
0: عليكم عليكم السلام اخوي كيف حالك؟
3: الله يبارك فيك.
0: بارك الله فيك.
3: تمام
0: يا تو معي
3: سلمان الفارس معك من انجاري بلا مطول.
0: اوكي سلمان الفارس فضل اخوي.
3: نقول تبارك الخير لنساء جاي خير كليراش من مصر.
0: نعم
3: نقول تبارك الخير لانكل سالي جيمي من اندرمان.
0: نعم
3: نقول تبارك الخير لانكل هارون جيمي من اندرمان.
0: نعم
3: نقول تبارك الخير لازرق جيمي من اندرمان. نقول تبارك الخير لجرافير احمد جافاي.
0: تمام
3: نقول تبارك الخير لجراند فرير أباتش عمر من مساجد. نقول تبارك الخير لجراند سير حليم محمد من أنجاري بلا مدوم. نقول تبارك الخير لحليم تآدم من أنجاري بلا مدوم.
0: نعم
3: نقول تبارك الخير لتجاني سير رماد من هارة كليمات.
0: نعم
3: تبارك الخير لطايبي آدم أبكر من زافاي. نقول تبارك الخير لأختين من زافاي.
0: تمام
3: وما انتظار توصلتك.
0: شكرا لك يا سلمان الفارس نشكرك كثير ونتمنى لك كمان إن شاء الله نهار سعيد لكل المستمعين والمستمعات. أعزائي المستمعين والمستمعات أنفانس ولا ألو
4: ألو.
0: نعم يا تو معي
4: معك عبد الله عمر موسى.
0: عبد الله عمر راموسة من وين؟
4: من بيتكين.
0: عبد الله يا عمر راموسة من بيتكين فضل أخوي.
4: طبعا خير.
0: نعم
4: نشكرك جدا ونشكرك.
0: شكرا
4: ونتمنى لك صباح سعيد.
0: شكرا
4: وهناك نشكر المسكي والله الله يطول لنا في عمره.
0: يا سلام.
4: ايوه هناك نشكر الزوار النور الفحية.
0: نعم
4: وعمر حسن ضاب.
0: نعم
4: ونتمنى لك حياة سعيدة ان شاء الله صباح
0: هل خير. هسه حاليا قاعدين بتسمونا 100% هناك في بيتكي. جزاكم الله خير وإحسان إن شاء الله.
4: الحمد لله. بيتكن.
0: نعم.
4: من بيتكن أشكر أحمد عمر.
0: أيوة.
4: أكيد وحامد قدير.
0: تمام.
4: كلنا نشكره ونوار الزر الفاية.
0: شكرا عليك إن شاء الله.
4: ما تشرب بس كلهم تحياتنا لهم إن شاء الله.
0: جزاكم الله خير وإحسان شكرا. ولا أعزائي المستمعين والمستمعات نازنة مساري. أها أنت وين؟ أن إحنا قاعدين معكم في الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. صباح الخير أسمة شمينة. صباح الخير لكل سادة المستمعين والمستمعات. ألو أنت معي مستمع في الغد.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
5: كيف حالك أنت؟
0: حالي بخير أخوي كيف طيب؟
5: الحمد لله.
0: يا تو معي؟
5: معك محمد جبرين من القبة شعبه.
0: محمد؟
5: محمد جبرين إيسا جبرين.
0: أوكي محمد جبرين فضل.
5: أول مرة نحج بشارة بشارة داود. ومعنا سمام راجل حماس.
0: نعم
5: محمد عمر إدريس.
0: نعم
5: محمد راجل راجل وحيد.
0: نعم
5: عند ليبر أسمر. سانتور داري. ومعنا كل صاري والمراحيم كل ما نسمع.
0: شكرا إن شاء الله. الله بعد منه ما اتريتم ده قاعدين نقول صباح الخير هناك لمحمد عبد الله تونتون دافيد ده قاعد هناك في كومرا محمد حمدان الاندليب الاسمر صباح الخير وكل الزملاء نقول لكم صباح الخير. الو
6: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه
6: الله يبارك فيك
0: بارك الله فيك.
7: معك طاهر درمي من مشالة.
0: تمام يا طاهر فضل.
7: اوكي قبل كل سنة أقول صباح الخير لك انت وكل اسرتك.
0: نعم.
7: ولي المهندس الرباتاني ماكو هنا سيد مريم. ونتمنى شفاء لاجل الجرام فرات الجاني في رمضان.
0: نعم.
7: ونقول صباح الخير لك لجاسيلة شادية 100% ما أجنبية وصباح الخير لجوار السماد مجاي شاسم من جوي.
0: نعم.
7: هرم آدم وهذا هرم السليس أبو الناس درام فريد ألي زادة دانومي وهناك مال أبا من مدينة فسرة وممسالي عثمان.
0: نعم.
7: أجيد محمد القتاد يعمد بكرة دباي وهناك الدرام فريد جبتا أمم طائرة العالية جامعة المتابعة وعمر دالوب جو بنجو وهناك حسن مارن فريكاز وعدم جبرين دودة.
0: نعم. اوكي انتني معي مستمع. الو
7: صباح الخير.
0: صباح النور الله يسلمك.
7: الحمد لله بابا يارو.
0: نعم
7: كيف حالك؟
0: حالي بخير يا تو معي.
7: ماك سيد عمر اما من ارض بيت البقرة.
0: اوكي سيد عمر اما من بيت البقرة فضل.
7: نقول صباح الخير لكل المستمعين ومستمعات انا راديو شات. نقول صباح الخير لطاهر درمة من مشاغة.
0: نعم.
7: وما ننسى الأخت المنترمة جواهر الشمو آدم. وما ننسى الأخت الجاسيلة موسى شادية 100% وكل أسرتها.
0: نعم.
7: وما ننسى هرم السليف. وما ننسى الجراند سير فنية سيد إما. وما ننسى سوني شنشا. وما ننسى كونسي عثمان غومبو. شكرا لكم.
0: شكرا سيد عمر إما. أعزائي المستمعين ولا مستمعات نمشي ونسمع كمان الفاصل الغنائي نحدوه لكل المستمعين والمستمعات لأنها لنا الساعة 9:15 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الأتشادية دي مينيت ونجي كمان في الاستوديو إن شاء الله كابين تكنيك.

0: فلا أيها المستمعين والمستمعات نشيل المستمي في الغد. ألو ألو السلام عليكم. أوكي دائما نواصل كمان مع الفنانة هنان عبد الله بلا بلا 60 53 53 20 61 53 53 20. نمارو دي بارتيسيباسيون. ألو
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كيف حالك عبد الهادي؟
0: حالي بخير أخوي.
1: الله يسلمك بخير.
0: بارك الله فيك. منو معي؟
1: معك أبكر كجلة جبرين من أمبوغو.
0: يا السلام أبكر كيدلا جبرين
1: من
0: أمبوغو. فضل أبوي.
1: الأغنية هي الحنان اللي فكرني وكيف هناك ترنوها في كانتون اللينيا.
0: نعم.
1: على سكيلكلي وما اللينيا.
0: نعم.
1: عبد الهادي ذا الوقت ده من سنير
0: يا سلام يا سلام ده كلام قديم يعني. هاي
1: كلام قديم والله.
0: يا سلام يا سلام. كيف ناس أمبوغو كويسين؟ شكرا.
1: كويسين والله.
0: شكرا أخوي.
1: كلام عجينا حسن عبد الكريم من أمبوغو.
0: تمام.
1: مبروك محمود وإيمات وإنجليوة كل من أمبوغو.
0: كيا
1: ما ننسى آدم بومبان من أمبوغو ومحمد يوسف.
0: نعم.
1: ودنقس محمود وديس. كلهم في أمبوغو.
0: نعم.
1: وسمي حقية أبكر آدم بومبان كل من أمبوغو.
0: نعم.
1: وما ننسى بلاما علاج الحمد من كليسو.
0: نعم.
1: وبلاما عربي من مابريو أجراي.
0: يا سلام.
1: وما ننسى زميلي فكي شايبو من كلكلي.
0: من كلكلي. يا سلام يا سلام. أيوة.
1: وفكي آدم من دنبي جايبرميل.
0: نعم.
1: ما ننسى سايبي سماين شلتوت.
0: يا سلام.
1: جاب في أراضي أنا بتكين.

0: ايضا نقول لكم صباح الخير ومستمعينا انا يروى بكتبة ايضا مستمعينا انا لينيا نقول لكم صباح الخير. ها في الهندسة صوت عندنا كمان شوبي جابرييل مالا بيتي فرير محمد علي أربات. عندنا هنا كمان انسبكتير حسن عليفة فوالا هو بس جاي انسبكتير. نشيل معي مستمي تمام. الو
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة.
1: ما شاء الله
0: بارك الله فيك اخوي.
1: ما شاء الله جزاك الله خير.
0: شكرا. يا تو معي
1: معك الجمراي النور احمد النور من مدينة ابش المعروف بلوم بسلامات.
0: يا السلام الجمراي.
1: نعم
0: الجمراي منو؟
1: الجمراي النور احمد النور.
0: يا السلام النور احمد تفضل من مدينة ابش اي كاركي؟ أجد محميد الأريخة. شكرا من مدينة أبشي فضل
1: من دجم أرندسي.
0: شكرا أبوي.
1: أتيب نشكرك وللمهندس الربطان معك كذلك يعني نشكركم جزيلا الشكر. وكل أمال الإذاعة. وأتيب نقول أهل سيد وأهل أنا أراها كذلك للوالدة العزيزة لابرينسيسة زمزم ألي يونس.
0: نعم.
1: والوالدة العزيزة أحمد النور يونس.
0: نعم.
1: وبدون ما ننسى كل الخالات والعمات كل من رخي عبد الخالق. والان يونس محمد محمود يونس محمودي.
0: نعم.
1: وناس الجدة عمنا جدتها انا محاسن يونس محمودي.
0: نعم.
1: وبدون ما ننسى انك جدة فدر ام مصطفى.
0: نعم.
1: وخالتنا يا موسى.
0: يا سلام.
1: وخالتي خديجة عبد الله. وخالتي سوسة عبد الله.
0: نعم.
1: وبدون ما ننسى هناك اختي ميمونة ياي المعروفة ميمونة شبابه.
0: نعم.
1: وبدون ما ننسى الاخوات كل من هديم احمد النور حواء احمد النور صفا احمد النور.
0: نعم.
1: احمد النور. والاخ الكريم مصطفى احمد النور.
0: نعم.
1: وكل المسلمين انا اذاعه عباشي الحاليه من قديم بسمعوكم وكل المسلمين انا انجمينا وكل المسلمين الحاليه المرتبطين باذاعه
0: انجمينا. الجمراي.
1: نعم.
0: بنشكرك كثير واكيد قاعدين بتسمعوا 100% هناك في مدينه عباشا.
1: 1000%.
0: شكرا 1000%. برافو برافو ميرسي اخوي. شكرا الله يخليك. فوالا اعزائي المستمعين والمستمعات اكيد غاديو تشاد قاعدين بتسمعونا في كل الاراضي الوطنيه التشاديه. اها صباح الخير لكل الساده المستمعين والمستمعات حاليا قاعدين بتابعوا الاذاعه الوطنيه لجمهوريه تشاد. زميل احمد باباكان المسك البكان مون انسبكتير نقول لك صباح الخير. ها الو السلام عليكم. الو
2: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه.
2: الحمد لله
0: بخير. منو معي؟
2: الله يبارك
0: بارك الله فيك.
2: امن عربي.
0: امن عربي.
2: ها
0: من وين امن؟
2: من عباشا.
0: يا سلام عباشا كاركي وين؟
2: كاركي جنينة فوق.
0: جنينة فوق.
2: ايه
0: فضلي فضلي يا اختي.
2: الحمد لله.
0: نطلب
2: لصاحبتي جفتنا عبد الله.
0: نعم.
2: بشهادة انا اولادها اثنين. واختي الكبيرة بارك عربي.
0: تمام.
2: وللجملة عربي.
0: نعم. نعم.
2: محمد عربي.
0: نعم.
2: وما ننسى متر صالح الدين متر طاير.
0: نعم.
2: بردو.
0: نعم.
2: وعندي مستمع معي
0: اديني طوالي مستمع انسة امني عربي هناك من مدينة ابشي. الو السلام عليكم
3: ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الشيخ العزيز كيف حالك؟
3: نعم الحال الحمد لله. معكم من... صلاح الدين عربي متر طاير من انجميها من حركة
0: خيا. صلاح الدين.
3: نعم.
0: صلاح الدين عربي انت مش زيارة في ابشي ولا قاعد هناك في ابشي ومتر طاير؟
3: قاعد في
0: انجمينا. قاعد في انجمينا هنا.
3: قاعد في انجمينا نقول بون ديماج واحد سعيد لك انت وكل اسرتك وكل الامال وعملاتنا علماء.
0: نعم.
3: بقسم العربي وقسم الفرنسي وباللهجات.
0: نعم.
3: نقول صباح الخير هناك لتجاني سير رماد جواهر الشمو جراند سير امني عربي ومحمد صالح وابو بكر ومنصه و إخلاص وفردوس.
0: يا سلام.
3: ونقول للجرام سير يحيى عربي وزوجي سام بشاير هناك من سبقر ويحيى عربي ومصطفى عربي وما ننسى لحجة سوريا.
0: تمام.
3: وواجه الشمو فردوس سليمان الدرامان كراندومان انترناسيونال الدرامان بريزان
0: مدرن.
3: أبليس أعد

0: لكي ربكر تجاني سير رماد، وما ننسى لكل المستمعين والمستمعات، ونقبل لك للمرة الثانية
1: إن شاء الله. هني إحنا قاعدين في خدمتكم. يلا الساعة 9:24 هناك في مدينة أبشا في كاركي جنين فوق وفي أجيت محميد ديزي ماراندو سما ناس الله هيا المطر جاتنية. أيضا نقول لكم صباح الخير مستمعين، أنا جوزبيدا سيلا، نقول لكم صباح الخير مونغو جيرا، نقول لكم صباح الخير كانتون إريف من عيد بولي أمسينيتي، أيضا نتمنى لكم صباح الخير. يلا أعزائي المستمعين والمستمعات، لأن بعد الأغنية دي يعني بيكون عندها شنو كثرة كلنا كنا قموا ونلعبوا، لكن بس أوقاكم الأوين الخلبانات ما تقوموا تلعبوا وتقولوا بابا يارو خدت لنا ميزيك ده. يلا يلا أونيفا فلا. أعزائي المستمعين والمستمعات، عندي مستمع معي في الخط. ألو عليكم السلام ورحمة، كيفك؟
2: عبد
1: الغالي مما السالب أبو يارا أبو الإيام، أهلا وسهلا، كيف كويسة؟
2: طيب الحمد لله. معاك المستمع جواهر الشمو آدم.
1: جواهر الشمو آدم، أهلا وسهلا.
2: قبل كل شيء نقول تحية صباحية لك أنت وكل أسرتك.
1: شكرا.
2: وللمهندس الربطاني معاك شبت جابريل.
1: هم مهندسين اثنين، شبت جابريل ومحمد علي أربط.
2: محمد
1: علي محمد علي أربات. أيوة.
2: وما ننسى المهندس الكبير محمود جسر حماد.
1: يا سلام يا سلام.
2: ونقول تحية صباحية لكل أمال هنا الحياة الوطنية للسمع والبصر أنما
1: تمام.
2: عزيزة تحيات لكل المستمعين والمستمعات، وقص منهم بالذكر صاحب الفخامة الجامعي سير رماد.
1: نعم
2: نتمنى له الشفاء العاجل لا يا قادر
1: إن شاء الله.
2: تباركت للقال الأجهى المحترم البروفيسور جبرين حسن محمد من مدينة بيكورو.
1: نعم.
2: وزوجي تهرم السلاف أفضل وإيام الزهور وجواهر وتسليم وزياد. تباركت لأحمد أبو سريسة.
1: نعم.
2: تباركت لمستمعين أنا مدينة مهجر القدرة تزيد والقدرة
1: هي
2: مدينة قدس ومدرادر اللي تلمسين والغادر الماء بأر قيمتها بخادر البسونة إلا التاجر. تباركت للمحاسم
1: يا سلام أيوة.
2: النور أحمد النور لم بي سلامات كنسر يسن تجيل محمد حسب الله مبن سنسي.
1: نعم.
2: أمن عربي من جنين فوق ردين عربي متر طائر من برد برد. وما ننسى الجاسين موسى تشادية 100% ما أجنبية.
1: نعم.
2: وما ننسى المسلمين الكبار جبت مما الطائر فنداتر الدور الرما.
1: نعم.
2: مضي حالم أجد أفغان أحمد بابا كان المتك البكان منظل أبكاك منظل في جيزير ما الأب ملك المستمعين وما نقرب الأخبار المستمعين وإمني مستمعين.
1: ألو السلام عليكم. ألو ألو في خط الثاني. ألو أوكي نتمنى كذلك راحة سعيدة لكل المستمعين والمستمعات. ديبيتي محمد طاير أبنا بابيرو، نقول لك صباح الخير إن شاء الله. وبدون ما ننسى كذلك حسن مالو فريكانسا ماجيك أبنا عبد الهادي بابا يا روسا خير. ألو
3: السلام عليكم.
1: أهلا وسهلا
3: عبد الهادي ماما سهلا بابا يا روسا،
1: كيف حالك؟ قد طيبة
3: الحمد لله.
1: يا تو معي
3: معك المستني حسن آدم من الجيلية.
1: حسن آدم من الجيلية فضل
3: الحمد لله. طبعا الخير لك انت وكل وصرتك.
1: نعم
3: لمحمد آدم بكير من الجيلية. الله يحرم من الجليجة.
1: نعم
3: نو سمان.
1: نعم
3: أمبار الطائر. أما الصالح من كوزواي
1: هيا
3: الله قايفين ساكن من مالو. عبدو آدم سرسي تايناغ القولي سين من لنيا عمر بمبو من لنيا. ناغا آدم سين من المرضى وفرس حرم من الشعب الدريا.
1: نعم
3: آير دلما وهناغا مومن عبد الله من مشاقة. شريف عبد الله من مساجد. علي أبكر أنا تكرى علي أبكر أنا أنغبو.
1: نعم
3: من أبا محمد من كسري.
1: نعم
3: مدادا مازوي جيتا هو إدريس. ومن أنت كل المستمعين وإندي مستمع معي
1: أديني المستمع. ألو
3: ألو ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام
3: جراب الله يارو.
1: أهلا وسهلا بك أخوي
3: الحمد لله.
1: يا تو معي
3: محمد صالح جبريل من كوزي واحد.
1: محمد صالح جبريل من كوزي واحد.
3: أكيد.
1: كوزي واحد ده قاعد في وين بالتحديد؟
3: كوزي واحد ده قاعد في حبوب جبريل جبارة.
1: الكركيك كوزي واحد بس. انا كنا نبقى جارة ونجي نسأل كوزي يبقى كيزان اثنين وانا عارفه كوزي واحد ده. اوكي فضل ان شاء الله.
3: أيوة.
1: نعم.
3: اوكي نقول طبعا خير ما عنده وصورتك. لا الزميل عصان عرم من الجريدة ما وصورتها. وما ننسى الزميل الثاني ساكن من المالو. عمان موسى من انقطه.
1: تمام.
3: وما ننسى احمد جبير من مرمى بعدين.
1: تمام.
3: ومعنا انت عم تستمين انا مشاقة انا المور انا دي قد جيتو.
1: نعم.
3: ومعنا انت عصام محمد. ومعنا انت عكينا موسى من زفاي.
1: تمام.
3: وينا معنا انت شريفة عبدالله من مساجين.
1: تمام.
3: ومعنا انت كله مستمين الجهية.
1: شكرا ان شاء الله. شكرا. مرسي بيان. يلا. صباح الخير هناك لشريفة عبدالله هناك من مساجد. نشيل معي مستمي. تمام. الو. عليكم السلام بنيتي انت عافية
4: عافية
1: اسمك يا تو
4: هرم آدم
1: هرم
4: اي
1: لا لي بنيتي هرم آدم تقولي شنو ماما
4: لي ماما جواي تنتي رجاج ياسان تنتي ماما امريكا
1: يا سلام
4: فاتمة زهر ماما من افريت
1: تمام
4: علي علاوة
1: تمام
4: وليداني سرمات
1: أيوة
4: محمود جفر عمار
1: نعم
4: طاير جمع
1: أها
4: عالم الخصوف
1: أها
4: فرصة جبيري
1: أها
4: منصور حسن
1: أها
4: أشوف عليش
1: نعم
4: سلام عمار
1: نعم
4: آدم إبراهيم عشا
1: أها نعم
4: نعم نعم
1: نعم نعم نعم نعم نعم
4: نعم نعم نعم
1: نعم نعم نعم نعم
4: نعم
1: نعم نعم نعم
4: نعم
1: نعم نعم نعم
4: نعم
1: نعم نعم نعم نعم انت عمرك كم سنة؟ سنتك كم يا بنيتي؟
4: 6 سنة
1: 6 سنة
4: اي
1: وبعدين كم بقيت كبيرة الدوري تبقى شنو؟
4: 7
1: نعم؟
4: جورناليستي
1: داري تبقى جورناليستي سي؟
4: اي
1: اكيد انت اللي تبقى جورناليستي الله يخليك يا بنيتي الله يخليك وبعد كمان انت كذلك تكوني صحفية خلاص ان شاء الله شكرا عليك لأن ده فكرتينا برنامج عن الأطفال ذاته فإن شاء الله في الأيام الجاية تلقوا البرنامج مع الأطفال وإنت تكوني معي في البرنامج يا بنيتي سميتي زي فلا شكرا يا هرم شكرا ميرسي بيان شكرا إنت دي فتير جورناليست إن شاء الله الساعة 9:32 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية كادية دايما مع الفنانة هنان عبد الله يبالي بلا يلا شو شو شو شو كل الحبايب حاليا قعدت بستمتعا وبسمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية كاد نقول لكم صباح الخير ألو
5: رانزر عبد الهادي محمد صالح ويارو
1: أهلا وسهلا هناك من ملموسي
5: أكيد ومؤكد أكيد
1: كيا يا سلام يا سلام رديا رخية يحيى من ملموسي
5: أكيد ومؤكد
1: أيوة يا رخية
5: أوكي أنا أقول لك كل شيء أنا قلت صباح سعيد وأهل سعيد ونهار سعيد وراحة سعيدة اللي جيت لكل أسرتك وللمهندس أنا اليوم الربطانة معاك وللتنتين خديجة يونس وهجة يحيى والوالد العزيز المحترم يا هلو من الجمينة وتنتين زارة هلو وخديجة جبرين جوائر الشمو آدم هرم آدم آدم الخصوان توني شيشة عمر دارب جو بنجو
1: نعم
5: أثر ومن الشيخ الشيوخ
1: نعم
5: عبد الحاجي محمد سالم وبيارو تجاني سير رمال مريم شاير محمد الجاسني آدم محمد
1: تمام
5: أبكر حسن بخاري مطر حسن بن علي
1: تمام
5: كشال لرادي
1: نعم
5: آدم جبريل من المردو من بوكورو أحمد أبو تريكا ومن بكين على الجسرية
1: تمام
5: حامد محمد محمد الزاي من كربو أخويا جيمي والوالدة العزيزة المحترمة زارة مصطفى
1: نعم
5: ومريم تيمان وجلدين وسامتا وخديجة حمتا ومريم حمد وبيتيسر حليمة يحيى وبطول يحيى وزينب يحيى وهو يحيى ومحمد يحيى من البشة ويايا يونس
1: نعم
5: ويونس يحيى
1: نعم
5: ويايا بكر وسيدي حسين تايل من بكين
1: وفي الأخير
5: حسين وفي الأخير ما ننسى المستمعين والمستمعات بصفة عامة والأهل الداج والبرنو شغال فيه
1: شكرا شكرا شكرا
5: ونتمنى عليك طول الأمر ونرد لك مرة ثانية
1: إن شاء الله إن شاء الله نحن قاعدين في خدمتكم ها ولا أعزائي المستمعين والمستمعات الأكرام أنا خاتي إتشاد الساعة 9:35 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الكادية 25 دقيقة في لب العائلة نقعد معكم لأن يوم الأحد ده كمان نفره معكم نتمنى الشفاء العاجل كمان هناك لزميلي تجاني حسين رمات أبيض والزميلة هناك مريم الشاعر محمد إن شاء الله لديكم العافية أعزائي المستمعين والمستمعات تشوك بجابرييل وبابا محمد علي ولا الو
6: السلام عليكم عبد الهادي ماما سالي وبارو
1: عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته كيف حالك
6: انا بالحال ابو ايان
1: نعم ابو ايان
6: معك كابتن ابراهيم جعفر من دقيقه
1: كابتن كيف حالك تفضل نعم
6: فكره عبد الكريم بكر موسى انا سيدي ماما سارة مختار
1: نعم
6: قادم جبريل من المردو نصر عبد الله من فرشة
1: نعم
6: وما نسأل كل مستمعين أنا أيضا كأنه ما مستمعين
1: أديني طوالي يا كابتن ألو
7: ألو
1: عليكم السلام كيفك كويسة
7: مرانسر
1: كويسة نعم أمي قادي عافية يا سلام نصر نصارى كيا تمام فضل يا نصرة
7: صباح الخير لأنت وأسرتك صباح الخير لأخي هنا كابتن جعفر من دوديا
1: نعم
7: صباح الخير لتجاني سر رمض من كليمات الأشتي صباح الخير لجائر الشم آدم بنيتيس فخير يا أهرم آدم
1: نعم
7: صباح الخير لحج عايشي هناك من قوي على الزكريا من بكي محمد الزاين هناك من بكي
1: تمام
7: صباح الخير لأبيان عبد الله حسن صباح الخير لإنيان صابر حسن
1: تمام
7: من بكي
1: نعم
7: صباح الخير لأميان سيدي صباح الخير لزينب عبد الله أشت عبد الله صابر عبد الله حسن عبد الله أمن عبد الله فاتيم عبد الله قلتما عبد الله صباح الخير لإعليان الدباب
1: نعم
7: صباح الخير لهنا فتياش هناك من قبيل بنيك الصغير نادية
1: تمام
7: هنا النور النور تكسيمان هنا برمان يسينك واندومان صباح الخير لشباب شباب بيديو كومبلي ونقول لك نهار سي
1: هنا
7: تريزا محمد صالح وعثمان
1: شباب بيديو كل ما نسيتيم فيديو فيديو انا نيرجي ايضا نقول لكم صباح الخير ان شاء الله ها وفيديو القاعدين هناك انا دوماي ايضا نتمنى لكم صباح الخير ان شاء الله
7: كلهم كلهم انا اقول لك نهار سعيد
1: شكرا بيتي سير ميرسي ماما الحمد لله نصرة النصارى صباح الخير ها لكل الساده المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين في تابو الاذاعه الوطنيه لجمهوريه كاد الساعه 9:30 وثمانية دقائق نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الأكادية نمشي في مكانة الفن صباح الخير أسمة شمينة أيوة صباح الخير لكل المستمعين والمستمعات جمال مصطفى فرفر بيتي فرير كابتن حسن محمد صالح إيسا محمد صالح وزوجته هارون محمد صالح وزوجته كبيرو محمد صالح كل فامي محمد صالح نورشام محمد صالح أشتا محمد صالح وأجد محمد صالح عندي معي مستمع في الغد 61-53-53-20 يا سلام ألو ألو السلام عليكم أي يا
8: ألو.
1: نعم كيف حالك؟
8: الله يبارك فيك عبد الهادي محمد صالح وغيره.
1: كيف طيب؟
8: والله بخير الحمد لله. جرام فيك
1: منو معي؟
8: معك صرصار شايب من غبو.
1: صرصار شايب
8: من غبو شايب أكيد.
1: نعم
8: قبل كل شيء أنا نقول صباح الخير لك أنت وكل أسرتك. لا نتمنى تشوف الآجل كمان للجرام فريق تجاه الشهر رمض أبيض. هناك معنا درمان عمد الزبير محمد كتابي. الدورو رمات جوز انزو كشال راجل.
1: نعم
8: جبتير محمد طاير.
1: نعم
8: عمد البكر الدباي دوني محمد. محمد عادل من هندي كلار.
1: تمام
8: معنا عبد هناك من مدينة سكري. وهنا ما ننسى كل لأعضاءنا جروب ونما.
1: تمام
8: ما ننسى هناك الأخوة تمحى محمد جواير سمو عالم هناك طائر درمة. عبدالله دنا هناك من عقب سعيد.
1: تمام
8: وجميع المستمعين والمستمعات إن شاء الله.
1: شكرا يا صرصار شايب من عقب شايب نشكرك كثير ونحدي لك الأغنية دي إن شاء الله. باقي لنا بس 20 دقائق. جون دول تاكسيمان تاكسيمان انترناسيونال نقول لك صباح الخير. عمر دالوبا جو بنجو كشلا رادي كائر صباح الخير. ودوما ننسى كذلك عمر الفاروق كوماندا عبد الدينار موسى كلاير دي بي ما باي ادم اجي دفغان بين دفغان نقول لكم صباح الخير. أكيد أنتم قاعدين تسمعوا راديو كياد وبرنامجكم ما يتربه المستمعون. يلا نشيل معي مستمع في الغد. ألو
9: السلام عليكم.
1: أهلا وسهلا.
9: ما أكثر لثاني مرة.
1: نعم
9: طائر درمة لتاني مرة.
1: طائر درمة أيوة.
9: أوكي نقول صباح الخير نعم آدم أرخاتو أنتوني فيسا فريزان درامي مدرنة. آدم ليلة كلير وصباح الخير نعم يسترسل سامي لنقبو سايب عبدالله دان آدم. وإن أغالي زادو دانو ودكتور حسن أبني.
1: نعم
9: منصور حسن ويوسف عبدالله حامد. عمر ريس بكر المعروف بعمر البيتي وهنا جلاز بكر اللالي والنور عمد النور لمده سلامات. عادل جبريل من المرضى ونور عدم تقسيمات.
1: نعم
9: وهناك معاه تنين المعمود لارندي كمينة وهناك النور عمد النور لمده سلامات وكمسير سين تقيل ومسامي تصبر لعنبون سانتين وصباح الخير ناقلي ناقل ملموسي و أشوف على رون وسام
1: محمد في الأخير أخوي
9: إجا محمد أحمد وعندي من مستمع.
1: ألو ألو فلا أعزائي المستمعين والمستمعات كابي التكنيك ونسمع الأغنية إن شاء الله.

0: أعزائي المستمعين ومستمعات الأكرام، أنا غدير تشاد. الساعة 9:43 نقول له صباح الخير هناك للجراند سير خديجة باكرة وكل بناتها هناك من باكرة، نقول لك صباح الخير. الجدة الحسين مدام بابايرو هناك من باكرة، يوسف بابايرو، ليلى ليلوش، نقول لك صباح الخير. وأموم وبدو ما ننسى كذلك أمني ودكتور. ألو
1: ألو،
0: أهلا وسهلا.
1: مرحبا السلام.
0: أهلا وسهلا بك يا أختي.
1: الحمد لله. توم زكريا.
0: يا سلام، يا توم معي.
1: توم زكريا من أبشي.
0: يا سلام توم زكريا من أبشي، كركي وين؟
1: كركي صفاي جوار جاتيني.
0: يا سلام، أهلا وسهلا يا توم زكريا. ايوه انت في راديو تشاد.
1: يسلم لي عطيه زكريا يا ابو
0: شي. شكرا.
1: يسلم لي عني زكريا يا ابو دام.
0: يا سلام.
1: يسلم لي عبد العزيز زكريا يا ابو دام.
0: تمام.
1: يسلم لي عبد الله زكريا.
0: ايوه
1: يا ابو زكريا.
0: نعم.
1: بدون ما يوسف شريف.
0: تمام. يا سلام.
1: يوسف. الجامعه ادم سيسي. بدون ما مخدمين البرنامج.
0: شكرا عليك يا توما زكريا من البشا. نقول كذلك صباح الخير لكل المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. 15 دقائق بابا يا رقايد معاكم، وبعد كمان نقول لباي باي للمستمعين. تشوكبي جابرييل ومحمد علي وعبد الهادي محمد وصالح، بابا يا روم المستمعين ديليجا حسن أليفا فاطمة حسن يا توي. أما لبابا يارو نقول لك صباح الخير، وبدون ما ننسى كذلك ما في حجة حواء سليمان علي من أونما، نقول لكم صباح الخير. 61-53-20 94-94-09-53. ألو.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة.
2: ما شاء الله كل سنة بارك الله فيك.
0: بخير يا تو معي.
2: مات
0: الجمراوي لثاني مرة. هناك من مدينة أبشا.
2: نعم.
0: بالتحديد من كاركي أجيد محميد ديزي مارندو سيما، فضل.
2: أي من ديزي مارندو سيما هنا مدينة أبشا.
0: أيوة.
2: أي سيب أول نقول الصباح سعيد للأقا طاهر برنا.
0: نعم.
2: من مشاقة. وهناك للأخذ والحبيب والصديقة والزميل هناك مريم اسماعيل جبرنا المعروف بمريم لارينيسان. وهناك الأخت محاسن هنز محمود المعروف بالأغين دي كمينة من مدينة أباشا. وهناك الأخت رقية حسين من كاركي قادو. وهناك أميرة من كاركي باب الرحمة.
0: نعم.
2: وهناك أسرة الرسول برجو سليمان. وأسرة عبدالله جمع. وهناك ماما جمع.
0: نعم.
2: وهناك أسرة جوارة شمع آدم وأولادها. وهناك بدون ما ننسي هناك تتم باليعقوب.
0: نعم.
2: المعروف بعم جباري.
0: يا سلام.
2: وهناك حسين هارون من مندوف بقان البرج بقلدوف. وهناك كل الممبر أنا جروب ارنتي المسلمين الوزاز فوق الراس.
0: نعم.
2: وما ننسى مقدم البرنامج شكرا والجاي.
0: يديك العافية إن شاء الله. شكرا يا الجمرائي النور أحمد، نشكر كثير إن شاء الله. هايزي المستمعين المستمعات صباح الخير هناك لأم أبو حسن أم أبو ومدام كولونيل يوسف، ونتمنى الشفاء كمان هناك لبنيتي ليلى، وبدون ما ننسى كذلك ييا أم ليلى وجران فرير عبد العزيز، أيضا نتمنى لكم صباح الخير. كل المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. أعزائي المستمعين والمستمعات الأكرام، 13 دقائق بس عشان نقول لكم باي باي لكل المستمعين الفكوا رواديهم وقاعدين بصموا برنامج من غاديو تشاد. أيضا نقول صباح الخير للمستمعة هرة

0: أهلاً صباح الخير.
1: ألو، أهلاً وسهلاً بك أخوي.
0: أهلاً بك عبد الهادي بابا.
1: قد طيب أبو، يلا يسلمك.
0: بخير. معك أبو بكر علي من دردة.
1: أبو بكر علي.
0: نعم.
1: من دردة.
0: دردة.
1: فضل أخوي. نعم.
0: وللوالد علي ماما في دردة.
1: نعم.
0: ولزميلي ميكائيل مطر هناك في جيرة.
1: نعم.
0: ولشيف دراس هناك، شيف دراس عمر هناك في عدو كرل. ولسيدي عبد الله في كرل.
1: نعم.
0: ولسيدي محمد عمر هنا في بكرة.
1: نعم.
0: ولوالد عمر سليمان هنا في بكرة.
1: نعم.
0: وهناك معنا سيدي عبد الله في كرل.
1: تمام، شكرا عليك ان شاء الله.
0: وانا كل مستمعين هنا راديو.
1: شكرا شكرا شكرا. نقول ايضا صباح الخير لكل مستمعينا اللي حاليا قاعدين بيتابعوا معنا من كل ال ايوه كركي، انا عاصمه انجمينا. عمر ادريس قدوم هناك من كرتوتا، ابانا بابا يارو شلتوت. نقول لك صباح الخير تشات بلدي. مامي محمد نور، فاطمة محمد نور، أم أسيلة هناك من كرتوتا، بدون ما ننسى كذلك بابا محمد حسن هناك من كرتوتا. وأيضا هناك صباح الخير لحليمة عشت محمد صالح وكل المستمعين والمستمعات. ألو
2: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة.
2: الحمد لله
1: بخير،
2: الله يبارك.
1: يا تو معي
2: ثاني مرة. أمن عربي من عبشة.
1: فضل يا أمن عربي من عبشة.
2: ما ننسى ولدي أبو بكر عبد الله. ماما صالح عبد الله.
1: شكرا.
2: عربي عبد الله. بنت منسى عبد الله. سعدي عبد الله.
1: نعم.
2: بانت عبد الله. وما ننسى أم أبو سليمان من هار الصفاي.
1: نعم.
2: عندي مستمع معك.
1: تمام.
3: الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: الله يبارك،
1: بارك الله فيك.
3: ثاني مرة صلاح الدين عربي من داخل برج برج.
1: تمام، متر تاير.
3: أكيد موافق.
1: تفضل.
3: نقول صباح الخير هناك لجواهر الشمو ونصر نصارى. في الدور السلام.
1: نعم.
3: ونقول صباح الخير هناك لهجاء عائشة من قروب أبو عائشة وطاهر دومة. محمد صالح هناك من كوزواي. وهجاء فني من ريجينا. ونقول صباح الخير هناك لكل المستمعين والمستمعات، محمد آدم من الليلة كلير. وصباح الخير هناك لأمبشاير هناك من سوق البقر القدر. الهلو هلو.
1: نعم.
3: وصباح الخير هناك لملبة من مدينة كسري وسليه محمد.
1: نعم.
3: وصباح الخير ل لارينيفاز ميرم لارينيفاز.
1: وفي الأخير،
3: وفي الأخير نذكر كل العمال والأميرات أنا اسم رايدستر.
1: شكرا عليك إن شاء الله. شكرا كل المستمعين هنا غاديو تشاد في موجة 94.5. صباح الخير هناك لزميلي جلال حسين يحيى. صباح الخير لزميلتي خديجة محمد طاهر وحسني عادل محمد. ألو أهلا أهلا وسهلا، كيف حالكم؟
4: عبد الهادي محمد صالح بابا يارو.
1: نعم، كيف حالك أخوي؟
4: المستني حسن آدم ثاني مرة.
1: نعم حسن آدم.
4: يقول صباح الخير لصاحبي قريم الشيخ من أشاب أمبريا.
1: تمام.
4: آدم موسى هناك من أشاب أمبريا. والله جبرين. وهيني ما ننسى عبد الرحمن محمد.
1: نعم.
4: ما ننسى عبد الرحمن خميس دجاري. وما ننسى هناك عبدو آدم سيرسيد وديجي بقي بيسا
1: خيا
4: وابو صدقت من إفهم حقي.
1: نعم.
4: أدهلا نسوى ما نسيته.
1: نعم.
4: وما ننسى هناك عامة تصل من الطيور.
1: نعم.
4: رمان سين كلان رمان انترناسونال.
1: نعم.
4: وعندي مستمعك.
1: أديني المستمع. ألو
5: ألو،
1: أهلا.
5: الحمد لله
1: بخير.
5: معك محمد صالح جوري من كزبالي ثاني مرة.
1: نعم محمد صالح.
5: الحمد لله. نقول صباح الخير لصنع عرم الجيرية. إسان ساكن من مالو.
1: نعم.
5: أحمد موسى.
1: نعم.
5: وما ننسى قرية جبرين عبابين جبرين
1: نعم
5: جدو إدريس ومرمي عادم إدريس وما ننسى عمر إبراهيم عبد الله إبراهيم
1: نعم
5: وما ننسى سكان أنا راديشات فيفة عامة وني تجاري في الرمال
1: شكرا لك إن شاء الله شكرا
5: جزا الله خير
1: مرسي أعزائي المستمعين ومستمعات الأكرام أنا غادي أكاد الساعة 9:53 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الكادية باقي لي بس تقريبا 6 دقائق عشان نقول لكم مع السلامة الفنانة توما بلالة كادية ما تشويل اللحم ديبيتي خزينة جبرين قدا نقول لك صباح الخير ألو السلام عليكم أهلا وسهلا
6: الحمد لله
1: بارك الله فيك
6: عيشة محمد من جوز الطر
1: يعطو
6: عيشة محمد من جوز الطر
1: عيشة محمد من جوز الطر
6: نعم
1: فضل يا أستاذة عيشة محمد
6: صباح الخير لك انت وأسرتك
1: شكرا
6: قلت صباح الخير لكل أمال نيرنتي صباح الخير لأبي أنا عادم كشلة من جرماين
1: نعم
6: زوجي رماد آدم
1: نعم
6: بلدي آدم يوسف محمد فاطمة يوسف محمد
1: تمام
6: عمنا يوسف محمد عم قلتوم يوسف محمد ونقول صباح الخير لكل المستمعين المستمعات الشاركة قدامي والخد جعفام كله نقول لهم بدون انفراج صباح الخير
1: الخد جعفام كما كله بلقوه وقت تاني إن شاء الله شكرا شكرا أختي أعزائي المستمعين والمستمعات الأكرام صباح الخير لكل المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية للجمهورية تشاد أو لا أغنية أغنية باردة وأغنية جميلة نهديها لكل السادة المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية للجمهورية تشاد أيوة كابين تكنيك

عزيزي المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي أشاهد خلاص الوقت المحدد لبرنامجكم يوم الأحد 2 شهر 8 2026. خلاص تكملت ما في قلتو tout est bien qui finit bien, les bonnes choses ne durent jamais, l'heure c'est l'heure, après l'heure ce n'est plus l'heure, faut connaître l'heure exacte, the time is time after time is not time. لازم نخليكم زميل بلهجة سارة بجي بقول لكم ديني جيتين قام جيب راسي لافيا كارا كارا لاي. أجزاي المستمعين والمستمعات في نشكركم شوك بغابرييل بس قايد معنا من البداية مع مشاركة مع البيتي فرير محمد علي أربد إنسبكتير حسن عليفة تجهيز تقديم البرنامج الكوماندان ديبور عبد الهادي محمد تصالح بابا يارو. أجزاي المستمعين والمستمعات خلينا كمان إن شاء الله نلم معاكم بعدين بعدين إن شاء الله بعد المغرب الله يلمنا، ونتمنى لكم كمان إن شاء الله نهار سعيد لكم أنتم ولكل أسرتكم الحالية قد تتابع الإذاعة الوطنية لجمهورية الي. باي باي.

0: السادسة تماما داخل استوديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، معكم عمر حسن ذهب في تقديم النشرة. المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيلها، ونستهلها بالتقارير الخاصة التي يعدها قسم التحرير بالإذاعة الوطنية التشادية حول تاريخ الاستغلال 11 أغسطس، والتي بدأناها منذ الأمس. اليوم يستعرض لنا الزميل أحمد خميس جمع أبرز المحطات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأهم الأحداث التي صنعت التاريخ المعاصر لتشاد.
1: 11 أغسطس 1960، 11 أغسطس 2026، مضى 66 عاما من استقلال تشاد ومسيره الوطني، والذي مر بمحطات سياسية واقتصادية واجتماعية متنوعة. فكان تأسيس الجمهورية الأولى في عام 1960 عند نيلها للاستقلال بقيادة فرانسوا تومبولباي، الذي أقر نظام الحزب الواحد عند حكمه للبلاد، الأمر الذي أدى إلى احتقان سياسي مبكر نتيجة رفضه من كافة الطبقات السياسية وقت ذاك. تبع ذلك اندلاع الحرب الأهلية وتأسيس جبهة فرولينا في الأعوام 1965-1979 ميلادية. تبع ذلك تداول عدة قيادات على سدة الحكم، فيليكس مالوم، لول محمد شواه، جوكوني وداي، حسين هبري، حتى الوصول إلى عهد الحرية والديمقراطية في عام 1990 ميلادية. أعقب ذلك مرحلة التعددية والدستور الجديد. ففي عام 1996 ما بعد الاستقلال كان يعرف الاقتصاد التشادي بالزراعة التقليدية حتى عام 2002. اعتمدت الدولة كليا على الانتاج الزراعي والرعوي وتصدير القطن كمصدر أساسي للدخل القومي، حتى مرحلة دخولها في نادي الدول المنتجة للنفط في عام 2003. هذه النقلة التي شهدتها تشاد بفضل التحول الاقتصادي تمكنت عبرها في إدارة توازناتها الاجتماعية وتحديات الاندماج والتغلب على إرث التهميش والتوترات العرقية والجهوية بين مختلف مكونات المجتمع التي تجاوزت 200 مجموعة عرقية. أهم الأحداث التي صنعت التاريخ المعاصر لتشاد هي الانقلابان الفاشلان للمعارضة المسلحة، والتي حاولت خلالهما قلب النظام الديمقراطي. هذه الحالة تركت القادة مديري شؤون البلاد الاستمرار بخطى ثابتة في تنفيذ برامجهم الإنمائي لصالح البلاد. الرحيل المفاجئ والمباغت لمشير تشاد إدريس ديبي إتنو في 20 أبريل 2021 ترك الشعب التشادي في حيرة من أمرهم، لكن حنكة وحكمة القادة العسكريين سرعان ما فكروا في تشكيل مجلس عسكري انتقالي بقيادة الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو لإدارة الحكم لمدة 18 شهرا، واتخذوا عدة قرارات منها حل الحكومة وإلغاء العمل بالدستور وإغلاق الحدود من كل النواحي. هذه الحالة وجدت ترحيبا كبيرا من فرنسا والقوى الغربية، باعتبار أن ذلك يحفظ البلاد من الانزلاق إلى موجة عنف جديدة حسب اعتقادهم. بعد الانتهاء من الفترة الانتقالية في أكتوبر 2022، تم حل المجلس العسكري الانتقالي، وأدى الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو اليمين الدستوري رئيسا انتقاليا. وبعد استفتاء دستوري في عام 2024 أعلن محمد إدريس ديبي إتنو ترشحه للانتخابات الرئاسية التي جرت في 6 مايو، فاز خلالها بنسبة 61% من الأصوات، وأدى اليمين الدستورية رئيسا للبلاد ب23 مايو. وفي 9 ديسمبر 2024 رفع مجلس الشيوخ الرئيس الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو إلى رتبة مشير تشاد، حيث صوت 160 عضوا لصالح القرار. هذه العوامل والمكتسبات الديمقراطية والأمن والاستقرار التي تنعم بها البلاد تدعو كافة طبقات المجتمع العمل على الحفاظ عليها بغية الوصول إلى الأهداف المنشودة لتنمية المستدامة.
0: ترأس الأمين الوطني الرئيس الوطني لحزب الصحوة الإفريقية من أجل التغيير قاسم شريف محمد ترأس مناسبة الدخول السياسي للحزب وتدشين مقره الوطني الكائن بحي جنب البحر في الدائرة الثالثة للعاصمة نجمنا. كان ذلك بحضور نائب الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ المكلف بالإدارة دكتور عيسى دبرين إلى جانب ممثلي الأحزاب السياسية وعدد من أعضاء الحكومة ونواب برلمانيين وأعضاء من مجلس الشيوخ وغيرهم من المناضلين والمناضلات. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
2: في مشهد جماهيري شاركت فيه مناضلات ومناضلي الحزب إلى جانب رؤساء وأمناء الأحزاب الصديقة، أعلن حزب الصحوة الإفريقية من أجل التغيير دخوله السياسي بالتزامن مع تدشين مقره الجديد تحت شعار ترسيخ السلام الدائم وضمان الأمن الإقليمي لتظلجات واحة للاستقرار. وشهد الحفل العديد من الكلمات التي أكدت أهمية مضاعفة الجهود لترسيخ السلام وتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات التي تعترض مسيرة التنمية والاستقرار في البلاد. وفي خطابه رئيس الحزب قاسم شريف محمد تطرق إلى أن حزب الصحوة الإفريقية من أجل التغيير يتبنى توجها يساريا يستند إلى فكرة الوحدة الإفريقية ويؤمن بضرورة أن تتحول إفريقيا من مجرد سوق للآخرين إلى قوة اقتصادية وعلمية وثقافية وسياسية فاعلة على الساحة الدولية. وأضاف قاسم شريف محمد أن الحزب يطمح إلى بناء إفريقيا متكاملة تكفل فيها حرية تنقل الأشخاص والسلع ورؤوس الأموال والأفكار مع دعم إنشاء فضاء اقتصادي إفريقي موحد إضافة إلى تعزيز مؤسسات الاتحاد الإفريقي وصولا إلى اعتماد عملة إفريقية موحدة تسهم في ترسيخ السيادة الاقتصادية للقارة. واختتمت المناسبة في أجواء بهيجة سادتها مشاعر الفرح والتفاؤل على أنغام الموسيقى الفنية التي واكبت فعاليات الحفل.
0: حزب العمال من أجل التقدم والتلاحم هو الآخر نظم مؤتمره الأول والذي جاء تحت شعار معا من أجل التشغيل الكامل للشباب وكرامة الشعب التشادي. المناسبة رأستها رئيسة الحزب بارا دينارام وعدد من المدعوين. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
3: تحت شعار معا من أجل التشغيل الكامل للشباب وكرامة الشعب التشادي والتلاحم الاجتماعي عقد حزب العمال مؤتمره الأول وسط حضور جماهيري ضم عدد من ممثلي الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني والقيادات الدينية. الأمين العام للحزب أوغستا كراكمباي في كلمته قال أن تأسيس الحزب جاء استجابة لمشكلات الشباب التشادي المتمثلة في تفاقم معدلات البطالة وغياب الفرص التنافسية العادلة وضمان تمكينه من المساهمة الفعالة في بناء مستقبل البلاد. تلتها كلمة الشباب والنساء جميعهم مشيدين بالدور العميق الذي سيلعبه الحزب مؤكدين بأن الحزب استطاع في فترة وجيزة يمثل مظلة جامعة تضم مختلف أطياف المجتمع التشادي دون التمييز. هذا ولدى ترأسها مناسبة المؤتمر رئيسة حزب العمال من أجل التقدم والتلاحم الاجتماعي بارا دينارام في خطابها أوضحت لمناضليها الأهداف والمبادئ الأساسية التي لأجلها أنشأ الحزب. مختتمة برا إلى أن رؤية حزبها هو بناء دولة ديمقراطية مزدهرة عادلة ومتضامنة يتمتع فيها كل مواطن بفرص متكافئة في الحصول على العمل والرعاية الصحية والأمن والتنمية المستدامة.
0: في سياق منفصل 34 مشاركا تحصلوا على شهاداتهم عقبة مشاركتهم في الدورة التدريبية التي نظمها مجلس الطوارئ الإنسانية للتجمعات حول العمل الإنساني وإدارة الطوارئ والاستجابة المجتمعية. كان ذلك بكنيسة ليبوندييه. زكريا يحيى زكريا.
4: الدورة نظمها مجلس الطوارئ الإنسانية للمجتمعات الذي يعمل في دعم الفئات الضعيفة بعدد من الدول الأفريقية، وتعد هذه الدفعة الأولى في تشاد، بدأت منذ يونيو 2024. ممثل المجلس في تشاد العقيد ميمني دولو فرانسيس تطرق إلى محاور الدورة وأضاف: أنتم من الآن سفراء الإنسانية، عليكم تحمل مسؤوليتكم وتضامنكم وانفتاحكم للعالم، عليكم تطبيق القيم والمبادئ التي تعلمتموها خلال هذه الفترة. مؤسس مجلس كويب الجنرال بيشوب أمان موماتي بداية عرف بالمؤسسة التي انطلقت أنشطتها منذ عام 2008 بياوندي الكاميرونية، وذلك بهدف الاستجابة للأزمات التي تشهدها الإنسانية، وتعمل في مجالات عدة كالصحة والتعليم والوساطة في حل المشكلات الدينية وغيرها. تحصل كل مشارك في الختام على شهادة وقلادة وبطاقة تسمح له بالتدخل في مساعدة الفئات الضعيفة في أي زمان ومكان. تجدر الإشارة إلى أن كويب تدخل أفرادها إنسانيا خلال هجمات بوكو حرام لتشاد عام 2015.
0: في مدينة بنغور نظمت اللجنة الولائية للصليب الأحمر التشادي بما يكفي الشرقية بالتنسيق مع البعث الفرعية للصليب الفرنسي في تشاد والكاميرون ورشة لصالح عناصر بلدية المدينة، وذلك في إطار تعزيز جاهزية المجتمعات المحلية لمواجهة المخاطر والكوارث في ولاية مايوكيب الشرقية. عبد العزيز أحمد يعقوب.
5: تتواصل في 4 تجمعات بولاية مايوكيب الشرق وبالتزامن أعمال الورش التدريبية المنظمة في إطار مشروع الدي بي للاستعداد والهدف إلى تعزيز جاهزية المجتمعات المحلية في مجال الوقاية من المخاطر وإدارة الكوارث. وخلال افتتاح الورشة أشاد ممثل رئيس بلدية بنغور على لانغايام بتنظيم هذه المبادرة، مؤكدا أنها تمثل خطوة مهمة نحو رفع مستوى استعداد المجتمعات المحلية وتعزيز قدرتها على مواجهة مختلف الأزمات. من جانبه أوضح رئيس البعثة الفرعية للصليب الأحمر الفرنسي في تشاد والكاميرون فرانكو ماري ويسو أن الاستعداد الفعال للكوارث لا يقتصر على التدخل بعد وقوعها، بل يقوم أساسا على التنبؤ بالمخاطر واتخاذ التدابير الوقائية والاستجابة السريعة والفعالة. بدوره أكد رئيس اللجنة الولائية للصليب الأحمر التشادي بولاية مايوكيب الشرق باغاملا كولباكريو أن هذه الورشة تستهدف تعزيز القدرات العملياتية لأعضاء لجان إدارة الأزمات بالبلديات بما يسهم في تحسين آليات التنسيق والاستجابة للطوارئ على المستوى المحلي. واختتمت الورشة بتسليم شهادات للمشاركين مع دعوة المستفيدين إلى توظيف المعارف والمهارات المكتسبة في خدمة مجتمعاتهم والإسهام في تعزيز قدرتها على الحد من مخاطر الكوارث. بنغور، عبد العزيز أحمد يعقوب للإذاعة الوطنية التشادية.
0: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل في الإشراف العام أستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدور، في التحرير والإعداد أحمد خميس جمعة، كان في التنفيذ الفني محمود قصرة، وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله.
6: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

0: مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإذاعة الوطنية بجمهورية تشاد تقدم لكم برنامج خاص بمزرعة السيد عمر دافيد ديران. سيد عمر، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: المزرعة تعتبر من أكبر المزارع في تشاد، قاعدة في نجمينا في حارة فرشة جلمي بالدائرة الأولى، وهي عبارة عن مساحة أرضية واسعة خصصت للزراعة وتربية الماشية مثل البقر والقنم والخيل والأسماك والدواجن. وفي المزرعة قاعدين بيهتموا بتربية هنا الحيوانات وبوفر لهم البيئة المتكاملة مثل القزاء والعلف والمسكن الآمن. والمزرعة تحتوي على أساس نظام بيئي للحيوان وتوفر لي القزاء عشان يزيد في الإنتاج ويحسن جودة هنا المنتج. 200 أنشأوها المزرعة، وما هو الهدف الأساسي منها وما هي الحيوانات الموجودة في المزرعة؟ كل الأسئلة دي برد لنا فوقها السيد عمر دافيد ديران.
1: المزرعة دي أقول أمي تشادية وأربية، وأمي مولودة في وسط البحرين، أبوي جاي من فرنسا وهو كله مولود في وسط البحرين، زوجتي جاي من فرنسا من السويد وهي كلها عملها في البحرين. عندي أخواني وقاك وعدين مش عسكرية وعدين سوى عمل آخر، أنا عندي مزرعة هنا، أنا من جدودي بقاري وزوجتي هي كلها بقارية، خلاص جينا لمينا تنين وعماني النية والقوة عن البهاي.
0: يعني إنت كمزيج وطبعا اختلاطك أو أفكارك مع زوجتك طبعا هو الدافع الأساسي في إنشاء هذه المزرعة، تقدر تورينا 200 أنشأتها المزرعة دي؟
1: تقريبا 25 سنة حسا حاليا، ده 25 سنة كدر جينا وصلنا هنا ونخدم أبلا مشكلة. عندنا في بداية كي اكتار اتنين ورا من اتنين سنة تلاتة اربعة، هسا عندنا 13 اكتار ونص، والتلاتاشر اكتار ونص ده وطل بدينا، ده عندنا قنم شية بقر شية، هسا حاليا ده عندنا تقريبا 500-600 قنم، عندنا تقريبا 100 وزيادة بقر، عندنا جمال كله هنا، عندنا هوت، عندنا كلاب، عندنا بتان نعام، عندنا قزال، عندنا حيوانات كثيرة إن شاء الله.
0: السيد عمر، كيف قدر يعني دمج كل الحيوانات دي في مكان واحد؟
1: أني ما بهينة كان تقطع مكان واحد، ده لازم تجيب لها أكلها. أنينا عايشين هنا ومرة واحدة كلها، ولا قنم ولا بقر ولا جمال برا ما يمرك، عشان الأكل قاعد جوا هنا. أنا مخصص بالجبنة هنا، القنم والبقر ده عندي ما صبانا هلبوم ونشول اللبن نجيبوه هنا في مكاننا، الجبنة نسوي جبنة والجبنة ده نودلو بالهنا، الأكل والشراب كله نسوي هنا. عندنا مكنة واحدة هنا تسوي جرانيولي، جرانيولي ده المكنة نقصب فوق كنفور والمسر والفول ونرحقه بميزانات شية شية شية، كنادم بدور بسيسي آية ده وإنا أو لحم أو لبن، عندنا هنا ده سيعيدنا لبن ما لحم، وخلاص المكنة دي عندنا خمام فيه نصبه فوقها عشان الرسيت عن اللبن ده نصبه في المكنة، ونصبينا في المكنة ده نسوي أكل خاص عن اللبن، واللبن ده نصبه فوق جبنة ومن هنا كان ودو الهلة.
0: تقدر تقولينا تلقوها انتو من اللبن والجبنة ده يعني ممكن تجيب لكم فايدة كتير ولا بس حاجة بسيطة؟
1: إن شاء الله أننا عايشين فوقها بس وبسيطة، مش اللي نقولها ما يشتدى حياتين دي أزيد من 50 سنة. أنا ما أمدافر، أنا ما عايش ليه عشان نقول نسوي مال، عايش ليه نعيش طول عمرنا، وهالشي أنا لقدر كان نقدر نربي فوق إيالي ومالي يلقوا أكل وشرب الحمد لله. ما أنا قايت هنا عشان نسوي مال، نو كان اليوم لقيت آمين أم باكر كان ما لقيت كله آمين، كان نادم يدور يسوي مال ده شغل وعدين ده هنا طمن الجبنة، كان نقول نخلي ده ما بنبه الكيلو هنا الجبنة بألف ريال، 10 لتر هنا لبن قبل يسوي كيلو واحد هنا الجبنة، كان نادم يدرب ده ما إن ريبة ما نعيش فوقه أنا ومالي. أبي اليوم كان ما لقينا كله أم باكر ده نلقوا.
0: في بعض المواسم بتكون صعبة خاصة بعد ما الخريف يطلع، فإنت قاعد تسيكي كيف عشان حيواناتك دي تنقذها من الجوع؟
1: أني ما وقت بمصايبة في الخريف، ما عندنا مصايب على الأكل، القش بقوم من مشاكل هقا الضبان ومباوضة، الضبان ومباوضة ده عندنا سنجي هنا، فيه عندنا إمكانيات نسوم للغنم وللبقر للغيطان لعشان ندافله من الحيوانات دولة، ده الطير ولا الضبان ولا مباوضة عشان هاهله منه. عندنا في وقت الصيف الأكل ما فيه، عندنا قش فيه مخصص بسموه مرفلفة، القش ده نقوه ننطول للبهاي.
0: في بعض المواسم بيكون فوق الأمراض المنتشرة هنت الحيوانات، فهل عندك طبيب بيطري بعالج لك البهايم؟
1: أيوة زوجتي هي مخصصة في الأمراض، كان عندنا مشاكل عن الأمراض ده، هي كان شافتها، كان مع الجوات، كان مع القنم، كان مع البقر، كان مع الجمال كلها، ده هي مخصصة في السنتي عن المال، وأنا كان الكوندويت عن التروب، وكان البناء، كان الهلابة، ده أنا مخصص فوقها، أنا من يسوي نص هي تسوي نص.
0: بلال، الثروة الحيوانية اللي أسا كان ذكرتها علينا ده، هل في المزرعة قاعدين تقوموا بحاجات تانية؟
1: برا من ده ما في، في قشم البحر ده عندنا تقريبا 50 و5 هكتار أنينا بينا ونخلل لأهلنا ورفقنا اللي قاعدين في قشم البحر مستفيدين معهم، أنينا ننظم التراب، ننظم الأنجري، الريس يتربوا، كان وقت دقوا الرزم ده ينطون القش وهم يشيلوا الريس، ده استفاقية بيناتنا مع ناس اللي قاعدين في قشم البحر.
0: سيد عمر، ما هي الصعوبات اللي تواجهكم في المزرعة الكبيرة دي؟
1: ما نقدر نقول ما في، ما صعوبات دقاق دقاق، مش المقول بكلام النصارى، دي قازيرو ما في، هو بس في الأمل ده المشاكل بداية بدك ما في، ده ما بكون مشاكل شيء ده فيه، في نقول الله غالب، أني ما وقت كان جينا لقينا صعوبات شيء واحد ولا اثنين ده، نقول الله غالب ونمشو.
0: كم عدد العمال اللي قاعدين بيشتغلوا معاك في المزرعة؟
1: أزيد من 50 نفر قاعدين هنا في المزرعة، 50 و5 عمال.
0: من وين بتجيهم الراتب؟ من عمر بس ولا من جهة تانية؟
1: تقريبا 20 ده عايشين هنا، الفضل ده عايشين في وسط الرفيجي في هلال، الطرف ده بجي بخدمه هنا في المزرعة، بجي بخدمه هنا مع الغنم مع البقر مع الهود، أني ما نادم أعرف خدمة، أني ما صبر بقشو تقريبا 15 أوين ده هم قاعدين خاص لبقشو غرارنا الغنم وغرارنا البقر عشان ده نشولوه ونصبوه في المزرعة قاعد لنا زي الأنجري.
0: ما هي رسالتك للمزارعين ولا ناس الرعاة أصحاب الحيوانات؟ لأن اليوم كثير تعرف في جادة الزول بيقول لك تربية هنا الحيوان داخل في لب الحلة ده صعب، ما ساي
1: ده ما ساي، كان نادم يدور حسا حاليا ده مدة 25 سنة ده عندنا حيوانات جوا هنا ده، كان ما في كلها القنم والبقر والجمال، كان ما في كلها ألف راس هنا، ما بنمرق برا هنا، ده كان في افنيشال دي جول جاي في وسط العاصمة كلها، قنم وبقر نقدر نربيهم جوا، المهم أكلهم كان جبت لهم ده يأكل جوا برا كبس، ولشيل مالك شيل قنمك ولا بقرك أمشي تلف زراعات هنا الناس، ده شغل التقيل من مزرعة في لب الهلة داخل صعبة، ده ما صي.
0: ما هي رسالتك للحكومة التشادية وشركاء التنمية؟
1: للحكومة ده يساعدونا في السنتي عن الأنيمال طول وردة. شغل الأقابة ده شنو كله بدور لتعليم من المساعدة للسنتي عن الأنيمال ده ما بالألم، الحكومة تجيب لنا كمالي أنا كلها لأهالي القادين توتو توردو ما في الهلال القادين ده يفكرون يجوب لهم دواء، أنا كمان طوني كلها ماليش ملي أنا وهدي ما نقدر نكفي للهلال الوراي ده، يجوا يساعدهم وانصيت كان ساعدهم ده المئيشيتهم تكون هنا.
0: كلمة أخيرة للناس اللي دايما ما فكروا بيسووا برامج أو مشاريع زي دي، رأيك شنو في الشباب اليوم؟ كثير منهم عاطلين عن العمل، الواحد ممكن يفتكر انه لو عمل مشروع زي حقك ده وكون تاني ما يحتاج لزول.
1: نادم كان يدور يسوي مزرعة مش الهجدة بكون ما قاسي، اما بدور لي بكان بدور لي علمي وبدور لي مال، قولي قاسي ده ما صي، ده كلام نقوله ونكرره سيبا امبوسيبل.
0: وخلال تجولنا في المزرعة ذات المساحة الواسعة شاهدنا الخيل والبقر والقنم واستمتعنا بمشهد رعوي سمح مرة واحد، كل الحيوانات في المزرعة تعيش في بيئة مشابهة لبيئتها الطبيعية، البقر تعيش في الحظيرة الكان صمموها على شكل بيت واسع مخصص لحمايتها من الشمس، وفي جنبها أحواض تأكل منها العلف، وهناك عمال هنا نظافة قاعدين بنظفوا المزرعة وبنقلوا المخلفات للمزارعين، والعناية بالبقر ضرورية في المزرعة عشان يزودوا نسبة هنا إنتاج اللبن.
1: صناعة الجبنة ده عندنا لبن نفر جنين، عندنا لبن القنم ولبن البقر، لبن القنم ده وهنا البقر ده أني مع لبن نسي من جبنة نسي من ياور ولبن صافي لبن حليب كله فيه عندنا إتاب ثلاثة، ولا نشول اللبن نفوره ونشكه مصافي، ولا نسوي له ياور هنا لبن القنم كله فيه، ياور هنا لبن البقر كله فيه، ونسوي جبنة هنا البقر وهنا القنم كله.
0: كيف تتم عملية صناعة الجبنة؟ مراحلكم
1: بشيل 24 ساعة، اللبن كان جاهز ده الجبنة تكون جاهزة 24 ساعة.
0: تشرح لنا المراحل حقت صناعة معناته الجبنه مثلا اللبن تحطوه وين عشان يجمد وكذا تفسر لنا المراحل.
1: عندنا ثلاجه اللبن كان فجر جرى نصفوه، كان صفينا اللبن ده نفوره، وكان فورنا اللبن ده نشلوه ونحطوه في برا في الحراره شيه. اللبن كان هو محلوب ده عند 37 درجه سلسيوس، واللبن ده لا يكون جبنه ده نطلعوه نما 60 درجه، كان طلعنا نما 60 درجه ده نصبوا له امكانيات 2 3 كي وخلاص كان جمع ده يبقى كان بيجي قوي ده خلاص يبقى جبنه، وكان بيجي جبنه ده خلاص نضفره ده بس ننادو الجبنه المضفور.
0: هل يعني تشوف الجبنه حقتك هي ذات السوا مع الجبن هنا البلدان الثانيه الاجنبيه؟
1: الله يعلم، نصنع الجبنه ما انا نقول احسن، الكليان هو بس يقول احسن ولا لا. هسه حاليا ده ما عندنا جبنه ذات جبنه، ما في عشان لبن ما في.
0: اللبن وقتش بكتر بكثير لحد تصنعوا الجبنه
1: في الخريف؟ ما هسه حاليا ذات لبن شيه، هسه يا ماده زيت البقر عشان نسوي لبن ازيت، عشان اللبن ناقص من رايت.
0: وقبل شوية وقت مشينا هناك لقينا السماد التنطيل البهايم ده بتكون من شنو وشنو وفائدة للحيوانات شنو؟
1: السماد ده عندنا مسر، عندنا قلة حمراء، عندنا كنفوت ندسه في الطاونة نرتشه، وكان رتشنا ده ندسه في المكنة وخلاص كان مرق من المكنة ده للبهايم ده. هنين هني ده سئاينا ده سئاية هنا اللبن ما سئاية هنا اللحم، أكل الننطدة بيفيد للبهايم ونطين اللبن كتير ما نسمنه ننطل اللبن.
0: من وجهات نظري أنا مالا كل البقر قاعدين في البيوت جوا، الماء بيحتاج للشمس؟
1: هني الدرفات التي تحتاج للشمس تخرج، الماء هو جان الشمس تخرج جوا.
0: كما شفنا قبل قليل حوض السمك، هل توجد فوق أسماك كثيرة والأسماك قاعدة تغذية بشنو؟
1: الأسماك ده قاعدين كتير جوا في المكنة اللي نصنع فوق الأكل للبهايم ده، المكنة نصنع فوق الأكل لهنا السمك ده، أكل لهنا السمك ده نبوس سمك اليابس خلبطوا مع المسر ومع الذرة وندسوا في المكنة، وكان خلبطنا ده بسمينا السمك ذاته.
0: السمك بعدين مثلا كان بيجي كتير تقدروا تودسوا ولا قاعد تستحلقوا هنا محلي بس؟
1: هنا ذات نصنا نطل للأمال وورا عندنا ناس كلها بيجوا وشول السمك ده نزول الدائرة ده يشيل كيلو 2 كيلو 3 نادم الجدا يشري، كان يدور ده يشري جبنة يشري لبن يشري ياور كان يدور سمك كله وسيده يمشي يقرب السمك.
0: هل السمك متوفر طوال الوقت ولا هو زاد إلا في بعض الأحيان؟
1: أني ما وقت.
0: بفضل جهود هنا السيد عمر دافيد ديران وظف كثير من الشباب في المزرعة ليقوموا بتنفيذ هنا المهام اليومية مثل الاهتمام برعاية الماشية وتقديم العلف وتنظيف المبنى والحفاظ على نظافة المزرعة، وتعتبر هذه الخطوة مهمة في تخفيف البطالة وخلق فرص العمل. الكلام ده أكده واحد من الخدامين.
2: السلام
0: عليكم. من العمال الشقالين في المزرعة دي ما لقى تقطع الحديد بكان أنا الحاجز أنا البقر ده.
2: كان أكتو كلام جاي كربة قرن أنا بقر ده، بقر ده كان يتسرس يأكل لقى كربة راسة. كلام جاي عادي بقر ده كان أكتو.
0: كم سنة شقال هنا؟
2: أنا زيادة من 10 سنة شقال هنا.
0: 10 سنة شقال هنا مع البقر، وشفت كيف الفكرة دي؟
2: والله الفكرة ده ماشي كويس.
0: سوك خدامين هنا يعني دائما واقفين بجانب الحيوانات نشوف البقر كله ما شاء الله قرون ومطوات، وما بتلاقوا صعوبة ولا خوف كي؟
2: توكل تخدم، كان تخدمي أنا قلت أخاف ده، ما ممكن ما بشعبي، لكن أنت نادم من بقيت أعمل ده، تقدر تأسر قلبك وتشتغل، وإن شاء الله شيء ما في بلا الله.
0: اليوم في ناس كتار زيك يعني قاعدين دايما الواحد يمد ايده للناس بس ما بخدمه، فرايك شنو ترسل مساج للناس العاطلين عن العمل دول؟ هسه ما شاء الله انت عليهم واقفين قاعد تشتغل، في ناس قاعدين راقدين في الضلله وواحد 100 ريال كل يمشي يشهد للناس.
2: والله نتمنى من اخواننا التشاجين كان نساء كان رجالا ان اي واحد كله خليه يسوي جوده يشتغل ويفتش وغرى افضل، كل ما كتم تشهد ما ممكن خليه يسوي جوده ويشتغل تاسا افضل.
0: عامل هنا كيف تشيف الفكرة هنا الزول أخينا اللي سوى المزرعة دي وجابك أنت بالمال ده، كيف تشيف الفكرة حق ده؟
2: والله أخينا ده ما شاء الله الله يسعده والله يوفقه، راجل كويس وتمام، ناس زيادة من 30 نفر 40 ماشين 50 ناس شقالين، نار من تجاي ما شقال وبو شعلاك جاي شقلك أفضل من نار من إنده وما شقلك والله يسعده والله ينكفي في ماله ده.
0: المستقبل مستمعين الكرام في كل مكان، شكرا لحسن المتابعة. كان معكم في التسجيل موسى فكسلة، وفي الإخراج عبد الله توش وكمال موسى أتيم. البرنامج من إعداد وتقديم عزة علي اللومة. متابعة سعيدة مع باقي برامج شانال راديو جات.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على الهادي البشير النذير وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين ثم أما بعد مستمعي برنامج ركن الدين العظيم من الإذاعة الوطنية التالية أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نستضيف فيها كل من فضيلة الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان وفضيلة مولانا الشيخ الجوني إبراهيم محمد عبد الله مدير إدارة المساجد بالمجلس وفضيلة مولانا الشيخ محمد آدم مختار مشايخنا السلام عليكم نريد أن نتناول في هذه الحلقة دور العلماء في إصلاح المجتمع أبدأ معك فضيلة مولانا الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان قبل أن نتطرق إلى هذا الموضوع نريد أن نعرف دور العلماء في إصلاح الحياة العامة
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما دور العلماء في إصلاح المجتمع العلماء هم ورثة الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر والله سبحانه وتعالى يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون الفائزون الذي يأمر والذي ينهى والذي يدل الناس إلى الخير وينهاهم عن الشر يدلهم إلى طريق الرحمن ويبعدهم عن طريق الشيطان هم العلماء والدعاة والأئمة إذن دور العلماء هو إرشاد الناس إلى الخير بمعنى العالم يقول لهم يا ناس هذا هو الخير اعملوه افعلوه تؤجروا يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يثيبكم الله سبحانه وتعالى يجازيكم إن عملتم كذا وكذا ويحذرهم من الذنوب ومن الشرور ومن المخاطر الواقعة والمتوقعة في المستقبل هذا دور العالم ودور الإمام ودور المرشد ولكن بعض هذه الأوامر وهذه النواهي تطبق من قبل الحكام العلماء يرشد الناس ويعلموهم وبعض الأحكام تكون إلزاميا من قبل الحاكم لأن في تكامل ما بين العالم وما بين الحاكم إذن إلزام الناس بذلك وتطبيق هذه الأوامر تأتي من قبل الحاكم ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي إذا المنكرات لا تغير بعض الأحيان إلا عن طريق الحاكم وفيه من تغير عن طريق الولي إما الأب وإما الأم وإما الأخ وإما الأسرة فذلك يقول الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا هنا الله سبحانه وتعالى الذين يستخلفهم هم العلماء في هذه الأرض وكذلك يستخلف كذلك الحكام والآخرون أيضا كل واحد يقوم بدوره ولكن دور العالم هو أن يرشد ويعلم كذلك يدل الناس إلى عمل الخير ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وكذلك يحسهم على طاعة الله وعلى طاعة رسوله كذلك دور العالم نشر العلم والدعوة من جهة العلماء بهذا يحصل الخير والسعادة دار الآخر ودار الدنيا أي سعادة الدارين إذن الإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأتي عبر المنابر ويأتي عبر الحلقات العلمية وعبر المحاضرات وعبر الندوات وعن طريق الإعلام المرئي والمسموع وكذلك عبر التواصل الاجتماعي الذي نعلمه الآن في العصر الحديث إذن العلماء يقومون بالتوجيه والتعليم والتحذير كما قلنا من كل خطر وكذلك هذه الأشياء لا تكون إلا بالحكمة ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن كذلك العالم عندما يحدث الناس يحدثهم باللغة السهلة الكلام السهل اللغة الناس بعرفوها عشان الرسالة توصل حدثوا الناس بما يفهمون زي ما هناك سيدنا علي بن أبي طالب يقول: نحدث الناس بما يعرفونه، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فلذلك حتى العالم يكون إنسان سلس.
2: تمام.
1: عندما تتحدث على الآخرين زي ما النبي عليه الصلاة والسلام إذا تحدث وكلم مع الناس يعيد الكلمة 3 مرات حتى تصل الرسالة. وكذلك العلماء إذا أرادوا أن يتقدم المجتمع يرسونهم على العلم الأخروي والعلم الدنيوي، لأن حتى في الدعاء بنقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. تعلم الناس الدين وتعلم الناس كذلك الآخرة، تحسهم على الدنيا والآخرة، وأن يعلموا الاثنين عشان الدنيا الإنسان كيف يعيش، كيف يكون عيش سعادة، لكن لا تعلم من أسر الآخرة الآخرة الآخرة ولا تعلمه الدنيا، ولا تعلمه الدنيا بدون الآخرة. إذن لا بد يجتمع الاثنين عشان حتى يكون في سعادة الدنيا وسعادة الآخرة.
2: بارك الله فيكم فضيلة مولانا الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان على هذه الكلمة الطيبة. بالأود لك فضيلة مولانا الشيخ الجوني إبراهيم محمد عبد الله مدير إدارة المساجد بالمجلس، تابعت معي حديث الشيخ عبد الدائم حول دور العلماء في الحياة العامة، فنريد أن نعرف دور العلماء في إصلاح المجتمع.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دور العالم في إصلاح المجتمع، العالم بيصلح بشيئين: الشيء الأول بمقاله بالكلم، مقالة بمعنى بقولة، وبيصلح المجتمع بحالة، بمقالة بيرشد الناس بالكلام الكويس بالأخلاق الجميلة. ولذلك مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم التي تلقى منها المسلمون كل العلوم، جاء رجل وبال في نهاية المسجد، ده درس كل إنسان مصلح يأخذ من هذا الحديث الدرس. رجل جاء برق جبله وخلى إزارة وبال في طرف المسجد. تخيل أيها الأخ المستمع، أسس أي مسجد ده الملك فيصل، ده كان زول جاء ولقينا زول بال في المسجد ده، ماذا نعمل به؟ لكن دارين مصلح، إذن الناس قاموا أن يقعوا فيه، دايرين بدقوا لا نفعل فيه ما كويس، المسجد مقدس عندنا، ليه بيجيبون في المسجد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوه خلوه يكمل بوله، وعزيبوا على بوله السجل من ماء أو دلو من ماء، شيلوا دلو كبير فوق علم صبوه في البول ده. والنبي وجههم قال لهم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا مؤسرين. خلاص دحين لأنك دقيتوا حبقوم البول بشد في، بدل ما يكون البول يكون في مكان واحد بشد في مكان، والرجل من المؤلفة قلوبهم دهابة يدوب دخل الإسلام، ممكن يرفض الإسلام ذاته بأخلاقكم الكعبة دي. والنبي وجههم قال لهم: خلوه يكمل، بعد شيلوا علم صبوا في البول ده، وقال لهم: أبقوا تيسروا الناس ما تكأسروا. فالرجل لما أجب الكلام الحلو الكلام الدخل في الأعماق القلب ده، قال: اللهم أرحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحد. فالنبي قال: لا يا أخ العرب، حجرت واسع، ما تضيق الشيء واسع. فده دعوة إلى الله عز وجل في إصلاح القول. وكذلك حديث آخر، النبي صلى الله عليه وسلم مر على إصابة من النساء فألوى بيدي بالتسليم، أين قعدات؟ والنبي جاء أربعه رفع يدينا وسلمه، قال: السلام عليكم. دشروا دعوة بالحال، بحال النبي صلى الله عليه وسلم. الآن العالم يتكلم عبر الخطبة زي ما الشيخ قال، عبر الدروس، لكن حاله أيضا هي الداعية إلى الله عز وجل، بمعنى أخلاقه تكون كويسة. لو أنت قاعد في حي ولا عايش في مجتمع وزول صعب، ترد السيئة بالسيئة، كيف تصله؟ إذا لابد من تقبل، ترد السيئة لتقابلها بالحسن، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالعالم لابد من الاتنين يكون عنده، يدعو الناس إلى الإصلاح بمقالة، كما أنه يدعوهم بحالة، يبين للناس حالك. الزول كان جيت في بيته، تشيف الزول ده بيته ده فيه تربية إسلامية كويسة، لو طال في الشارع تشيفه زول مسلم ماشي أديل، بتعامل مع الناس معاملة كويسة، الجيران عندهم حق، المجتمع العايش فيه حتى الغير المسلمين العايشين معي في الحي عندهم حق. ولذلك كان في غلام، بتذكر في غلام يهودي بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مرض النبي زاره في بيته، ولد يهودي ما مسلم أيها الإخوة، لما مرض النبي زاره في بيته مشى سلم عليه، فالولد من أهل السعادة شاف أبوه وشاف النبي صلى الله عليه وسلم، فأبوه قال له: يا أبا القاسم، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله النبي قال الحمد لله الذي أنقذه من النار. فدي وصوله من الدعوة. ولذلك الدعوة دي تتطلب مني زي ما قلت شيئين. ندعو الناس بالحكمة. الحكمة دي الكلام مش الإنسان لو شوره فوق خطأ ولا ارتكب خطأ ده ولا يمشي في مواقع التواصل الاجتماعي في الفيسبوك ولا في التيك توك في الآن عمل كذا ده ما من أخلاق الإسلام. نجي له نقول له فلان قال نعم سمينا عنك كذا أو شفنا عنك كذا كيف الشيء ده والله شيء أنا فعلته بدون قصد خلاص نقبل أزره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقبل الأعذار لكن الآن نجد ما كل العلماء في بعض العلماء ده دعاة لكن دعاة لسان ولكن الحكمة ما في في المآتم في الأسواق في الحفلات ما عندهم شيء إلا السب إلا بسب الناس وبيعيروا الناس بس دي بضاعتهم اللي بتاجروا به وده خطأ. العالم زي ما أسلف يؤتي الناس بقوله وبأخلاقه صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أخلاق كويسة الأخلاق الكويسة دي هي تجلب الناس وزلك ويجود جمك ويسمع منك ده إلا إذا كان خلقك كويس وزول تعامل مع الناس معاملة طيبة إذا الناس بيسمعوا عنك وإلا ربنا قال فرحمة من الله لنت لهم ولو كنت فاصلا غليظ القلب لانفضوا من حولك فعفو عنهم واستغفر وشاور في الأمر.
2: نعم. بارك الله فيكم فضيلة مولانا الشيخ القوني إبراهيم محمد عبد الله مدير إدارة المساجد بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. بالأود لك فضيلة الشيخ محمد آدم مختار تابعت معي حديث الشيخ عبد الدايم عبد الله عثمان وفضيلة الشيخ القوني إبراهيم محمد عبد الله. كيف يصلح العلماء المجتمع؟
4: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذا كان هناك من تعليق في هذا الكلام طبعا يقول الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء بمعنى أن العلماء أكثر الناس معرفة بالله وهم نبراس هذه الأمة هم الحصن الحصين لحماية الدين ولإنقاذ المجتمع من وحل الانحراف والانحطاط وصرف العبادة لغير الله فلذلك هم أمل الأمة هم الذين يحمون هذا الدين ويزودون عنه بما يملكون وكذلك يبعدون عنه كل شبهات التي تلصق بالإسلام فلذلك هم لهم دور كبير جدا في المجتمع لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث كان معروف قبل البعثة بأنه الصادق الأمين والحديث الذي يقول العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم فمن هنا نجد أن العالم لابد لكي يكون له قول مؤثر ويكون له دور فعال في المجتمع فلابد أن يتصف بالأخلاق الرفيعة وأن يتصف بالأمانة يقتدي بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وكذلك بالصدق وبحرصه على المجتمع حرصه على الناس سواء كان في موقع مسجده أو في حتى مع جيرانه لابد يكون حريص كأنه أب حنون يبذل جهده من أجل سلامة الناس وحتى في هذا يحتاج إلى انتقاء الكلمات الجميلة لأن الله سبحانه يقول وقولوا للناس حسنا فلذلك الإنسان المسلم وخاصة الفقيه والعالم المجتمع ينظر إليه بنظرة التقدير فلابد للعالم أن يري القدوة من نفسه تجاه الناس حتى يقتدي الناس به لا يجوز أن العالم يدخل في أماكن أي الناس يدخلون أي إنسان يدخل أي صارو يدخل هذا يعني غير مناسب لكي يكون للعالم دوره الكبير والتأثير القوي فلابد أن يتصل بصفات الأخلاق وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن أحدكم لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم صائم بالنهار وقائم بالليل شيء مساهدا يعني. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنهم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق كأن الأنبياء السابقين جاءوا بالأخلاق وفد الموقع لبنة اللي هو الحديث الذي أشار إلى هذا الجانب فهو جاء قال أنا هذه اللبنة فمن جاء كمل الأخلاق الدين الخلق الدين ذاتك الخلق فلذلك العالم لابد أن يكون له دور فعال في المجتمع ويكون له تأثير قوي جدا ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرة فللعلماء دور كبير ولابد أن يكون لهم فعلا مكانتهم واحترامهم وتقديرهم ولابد يكون في تكامل بين العالم والحاكم حتى تسير الأمور على ما يريد الله سبحانه وتعالى.
2: بارك الله فيك فضل الشيخ محمد آدم مختار. أعزائي المستمعين بانتهاء هذا الرد الأخير نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة التي استضفنا فيها كل من فضيلة الشيخ عبد الدايم عبد الله عثمان وأيضا فضيلة مولانا الشيخ الجوني إبراهيم محمد عبد الله مدير إدارة المساجد بالمجلس وفضل الشيخ محمد آدم مختار جزاهم الله خيرا على هذه التوجيهات القيمة التي قدموها لنا خلال هذه الفترة الوجيزة. وفي الختام لا يسعنا إلا نتقدم إليكم بالشكر الجزيل لحسن متابعتكم هذه الحلقة. تقبلوا التحيات أسرتها في الهندسة الإذاعية هامبا تهانجيل، الإخراج أبكر حسن بخاري، وفي تقديم الحلقة عيسى بكر موسى يحييكم. حتى ألقاكم في حلقة أخرى موضوع آخر، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.

أسعد المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي وجات داخل الاستديو الساعة 7:05 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الكادية. نجي في داخل الاستديو وطوالي نبدأ كمان ببلاغتنا هنا اليوم مع الشيعة. الإدارة انت الشؤون الغذائية التابعة للوزارة انت الاستسلال راضي السكن والتمدن تطلب من السيد يوسف عبد الرحمن يوسف إن ومدام الرابع عبد الرحمن يوسف عندهم نقعد والنقعد كمان له قسيت وبرسل حقا قاعد في كاركي حرنقاجي سيكسيون دي إلو 139 ولو 6 و 8 متروبة منهم خلي بمشوا أجل عجلة في الإدارة هنت الكادستر بأوراق هناهم لأن كان ما مشوا دا البلاغ دا هو كونفوكاسيون. بلغتنا هنا الوفاء الحاج بكر عبد الرحمن مالوم جبرين عبد الرحمن حامد عبد الرحمن غوني إلي الغوني جبرين بلام عثمان هارون عمر عادم اللوان عمر محمد محمد لابيت الإمام أبو حسن رمضان عبد الرحم الدرمو الدرمو حامد وجدهم هارون اللوان غوني خالة إدريسة الحاج جبرين الحاج الشين والحاج مكايلة الشيخ أبا آدم محمد أجد موسى أخي محمد صالح آدم محمد في كسري بلامة جدة عمر بلامة عمر محمد بلامة سنجد الشيخ جبرين بلاما آدم الشيخ آدم بشارة الشيخ آدم محمد بلاما جدة إسيني بلاما عبد الله هناك في بوشة عبد الرحمن سالي إدريس ولا آدم الهاك أبكر أناكو بلاما محمد ملدم وبشاير لوم اللي إذن يبلغ لكل الأهل اللي بره والداخل الأهل اللوانات والشيوخ البلامات والكانتون التابعين كمان لكانتون مدياغو والأهل اللي بره والداخل يروهم بموت هنا أبوهم جرمة إلي عبد الرحمن جرمة إلي عبد الرحمن كان مات يوم السبت أنا تعميس وصرح كمان بسوى أمباكر في هلة أمدمرمة دمر ما هلة بلامة عثمان هارون كانتون ومدياغو اللهم يغفر لها ويرحم بالجنة دايما ما بلغتنا أن الله وفى أحمد محمد أبيسو حسن جبرين محمد أمباري جبرين سلمان بشارة كورتال النايم حسن الإمام هارون جدة عبد العزيز حوسة إدريس مكايلة محمد أمير شفت كانتون سالي آدم آدم محمد بركة إما محمد هسيني إما وحوسة محمد أحمد الصافي سيد يوسف مكايلة آدم جبرين أبكر حسن عبد الكريم بشارة مكايلة عبد الله كمسلوم الجوني آدم مصطفى بلام بشارة موسى دليجي محمد توم نويري أخي آدم اللوان جدة دليجي حسنا مهمت عجيت النين وبلامة كواسة عدوم سبين أحمد أب أخونا أحمد الحاج محمد مهمت نصر تيجو هناك في مبين محمد أحمد إيسا عدوم ساكن وعدوم إيسا السيد جامي محمد سيد جامي محمد يبلغ كمان لكل الأهل اللي بره والداخل وبذات للفلاتة أنا آتي بتا وكل العرب هننجمينا وفندوري مشاقة والمر أفريقيا والليبيت والماجي وكل الأهل اللي قريبين والبعيدين يقروهم بموت أنا ولدهم وأخوهم آدم الكان مات أمس يوم واحد شهر 8/2026 بعد مرة قصير وصرخ كمان بسوى أمباكر
مبكر يوم الاثنين الموافق 3 شهر 8 عام 2026 في كاركي تانجيلي هلة بولاما بشارع موسى. اللهم يغفر له ويرحم بالجنة والأهل كمان الله يواريهم يواليهم الصبر. نكرر السيد أحمد محمد أبيسو حسن جبرين محمد أمباري جبرين سلمان بشارة كورتال النائم حسن الإمام هارون جدة عبد العزيز حوسة إدريس مقايلة محمد أمير شيف دي كانتون سالي آدم آدم محمد بركة إما محمد هيسيني إما حوسة محمد أحمد السافي سيد يوسف مقايلة آدم جبرين أبكر حسن عبد الله كريم بشارة مقايلة عبد الله كمسلوم الجوني آدم مصطفى بولاما بشارة موسى دليجي توم نويري محمد توم نويري أخي آدم اللوان جدة دليجي حسن مهمي تأجيت النين وبولاما كواس آدم سبينا أحمد بس أخونا أحمد الحاج محمد مهمي تنصر لغو هناك فينبين محمد أحمد إيسا آدم ساكن آدم إيسا جامي محمد لو مهزني بلوخو لكل الأهل البر والداخل وكل الأهل الفل بي أنا آتي البطحة والعرب أنا نجمينا وأنا فندوري مشاقة المر أفرك والبيت ولا ماجي يوروهم كمان والأهل القريبين والبعيدين بموت أنا ولدتهم وأخوهم سيد آدم. سيد آدم كان مات أميس يوم واحد شهر 8 عام 2026 بعد مرض قصير ولا صراخ كمان بيسووها أمباكر يوم الاثنين الموافق 3 شهر 8 عام 2026 في كاركي التنجيلي هلة بولاما بشارة موسى. اللهم يغفر لي ويرحم بالجنة والأهل المرحوم كمان الله يواليهم الصبر. السيد الشيخ الحاج فكي جدنا سايب الأسرار والحكمة الربانية الروحاني ويقول إن ده بأسرار أنا آيات الله الذكر الحكيم آيات قرآنية بقدر كمان يعني بعالك أمرات مختلفة منها كمان مرت عن الشلل مرت عن الشلل وعيدا الكرونيك إذا كان نادم عند أمرات ما بالعالك وبطنا يملي المي عند الأسمى وعند سكري التنسيون والأوابير المات الداوى ودؤف الرجالة وبعد من الراجل بدور سخير ما بلقى والمرأة كذلك تدور لها سخير ما بتلقى وبعد من الناس إذا كان نايم بس مش التحلم يعني بتبول أو السخير السخير يعني ببول وأيضا المشكلة عن الكانسير النادم إذا كان بس دايرين بخلي من السرقة أو كمان الشراب عن الخمرة السيجاريت ولا ترامول ولا أدروك ولا خمام آخر كله أو كمان كنادم مردان أقليا وإنده كمان مشكلة أنا شيطان والبيت بس كان خلا وإلا بس جنون قاعدين فوق وخمام آخر كذلك أو أقرب أداء دبيب أو كمان يعني واحد من ضمن الحشرات كان أدتها طوالي بات تتصل كمان مع فكي جدنا سايب الأسرار والحكمة الربانية وكمان ما خرهق هي السياشة في مساكوري قائد كمان بتحديد في كاركي بورنوكي كان دايرين الاتصال التي تتصلوا بها بالأرقام 95-29-10-9-88 أو 98-08-08 27 أو 68-03-05-01 أو 66-75-91-70 وكل الأرقام دي كمان عندها الواتساب. بقول الله يديكم العافية وبإذن الله كمان تلقوا العافية. أعزائي المستمعين والمستمعات نمشي في مكنة الفن انتظار لنشرة الأخبار.

0: السادة المستمعين ومستمعات الكرام، الساعة 7:15 نشرة الأخبار المفصلة من إعداد وتقديم جمال عبد الناصر الشيب أبكي. مساء الخير.
1: مساء النور زميل عبد الحادي مع مصاري بابا يارو. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات راديو تشادينا وكنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار المشي ونبدأك العدب العناوين. الرئيس الوطني حنا حزب الصحوة الإفريقية من أجل التغيير قاسم شريف محمد رأس الدخول السياسي حنا الحزب وفكيننا مقرها قاهني في العاصمة الجميلة. الرئيس انتل حزب الأمال من أجل التقدم والتكاتف برا دينارام كان صوت أول مؤتمر صحفي للحزب تيتشيار كلنا سوا من أجل الخدمة للشباب وكرامة للشعب التشادي. ومن أجل التجهيز للكوارث والخطورات والأوابة الكرارو شرابنغور كان نظم دورا التدريب لفايده عن التجمعات المحلية. فدي العناوين وإليكم تفاصيلها من راديو تشاد. يوم 11 أوت من كل ما سنة بيصادف بتاريخنا استقلال حنا تشاد، عشان ده قسم من كتابنا الأخبار أنا راديو تشاد كان جمع بكثير من الملفات بمناسبة عن الذكرى 66 الاستقلال. اليوم نحج لكم فيما يخص السياسة والاقتصاد والحاجات الاجتماعية وأيضا الأحداث اللي كان خلت بلدنا تشاد تنعرف في تاريخنا وقتنا حنا اليوم. حج هو حبيب عمر والتفاصيل.
2: يوم 11 شهر 8 سنة 1960 ويوم 11 شهر 8 سنة 2026، الفترة بيناتهم 66 سنة من بلدنا تشاد لقت استقلالها من المستعمر الفرنسي اللي كان استعمرها، والسنين دي مرت بمراحل سياسية واقتصادية واجتماعية متنوعة. فأسسين حنا الجمهورية الأول دا بيجي في سنة 1960 الوقت البلدنا تشاد شالت فوق استقلالها، ودا بقيادة حنا الرئيس الأول فرانسوا تومبالباي الهو خط النظام حن الحزب الواحد وقت ما حكم تشاد. دا الأمر الخل النظام السياسي في بدايته، وقت دا رفض كل الأحزاب السياسية. بعد دا جات الحرب الأهلية، دا في وقت فلورينا سنة 1965 لحد سنة 1979 ميلادية. بعد دا بيجي في بلدنا تشاد كثير من المشاكل وحكموها كثير من الرؤساء منهم فليكس مالوم ولون محمد شوا وغوغني وداي وحسين هبري لحد ما بلدنا تشاد لقت الحرية والديمقراطية في سنة 1990. بعد دا جات مرحلة العدد والدستور الجديد في سنة 1996 بعد الاستقلال، وقت دا اقتصاد حنا بلدنا تشاد بعرفو بالزراعة هنت الكدنكا لحد سنة 2002، والدولة وقت دا قاعدة بتعتمد في الانتاج حنا الزراعة وحنا البقر وإنتاج القطن الهو في الزمن دا هو مصدر أساسي للدخل حنا الكومين لحد في مرحلة دخلينا في البترول دا في سنة 2003. دا كل كي بيجي في بلدنا تشاد، وبفضل حنا التحول السريع في الإنتاج والاقتصاد قدرت بلدنا تشاد اتحكمت في إدارة التوازن حنا الجانب الاجتماعي، واجهت كثير من الهمبولات اللي لاقتها في السنين دي المنة المشاكل والفريزين حنا النفر أنا كي وأنا كي الحصل في مختلف القبائل حنا المجتمع، وقدرت حلت 200 مجموعة من القبائل. ومن أهم الأحداث السجلت لنا التاريخ حنا بلدنا تشاد منها الانقلاب التنين الفشل فوقها قدام المعارضة، والكان حاولوا في فشلين النظام الديمقراطي. دي الحالة الخلت القادة أي الكبارات المسائل حنا شؤون البلاد، واستمروا بخطين ثابت في نفذين برامجهم الإنمائي. دا لفايدة حنا بلدنا تشاد والموت المفاجئ والما دورناه للمرشال حنا تشاد الله يرحم إدريس ديبيتنو في يوم 20 شهر 4 سنة 2021، خلى الشعب التشادي بيجي محير وبأجب، وحتى دخل ليه الخوف لكن الجنود الأساكر صبروا واتحكموا ورضوا بقضاء الله وقدره وفكروا جزاهم الله خير في كونين مجلس أسكري انتقالي بقيادة الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو ودالي عشان يدوروا الحكم ويمسكوا الراي هنتشاد لمدة هنا 8 شهر وشالوا كثير من القرارات منا حلين الحكومة والخدمة بالدستور وسد الحدود من كل الجوانب دي الحالة الرحبت بها فرنسا وناس القرب وداء الحل المناسب البهمتات والشعب ولحد ما يلقوا هل الآخر ده حسب ما وقعوه بعد ما انتهوا من الفترة الانتقالية في شهر 10 سنة 2022 قدروا خطوا المرحلة هنت المجلس العسكري الانتقالي لمرحلة آخرة الهلف وأقسم فوكا الجنرال محمد إدريس دي بيتنو وبيجي رئيس انتقالي وبعد جددين الدستور البيجي في سنة 2024 أعلن محمد إدريس دي بيتنو رشهينا في الانتخابات الرئاسية البيجت في يوم 6 شهر 5 وفاز بنسبة 61% من الأصوات الوافقوا بكونه يبقى رئيس وكمان حلف باليمين بكونه هو رئيس حنا بلدنا تشاد دا في يوم 23 شهر 5 وفي يوم 9 شهر 8 سنة 2024 رفع مجلس الشيوخ الرئيس الجنرال محمد إدريس دي بيتنو لحد بيقى رئيس مارشال تشاد وافقوا له ب 160 صوت موافقين بالقرار المراحل والإنجازات الديمقراطية والأمن والاستقرار القاعد بنعم به الشعب التشادي وبلدنا تشاد هي بتنادي بصوتها لكل المجتمع خليه خدمه ويحافظ ليا لحد ما توصل للأهداف اللي بتقدم التنمية الدائمة لبلدنا تشاد.
1: الساعة 7:22 دقيقة داخل استوديو راديو تشاد نواصل لكم بنشرة الأخبار. الرئيس الوطني هنا حزب الصحوة الإفريقية من أجل التغيير قاسم شريف محمد كان رأس النشاطات انت الدخول السياسي عن الحزب ده بحضور هنا ناس كتار شاركوا فوق مناضلين ومناضلات الحزب وبحضور الرؤساء والأمناء الأمون الأحزاب السياسية الصديقة عشان دالنا حزب الآلن حزب الصحوة أنا إفريقيا من أجل التغيير دخول حق السياسي على بوافق كمان ما فتحان هنا مقرن الحزب داهيني في الآسم من جمينا وهذا شعار تقو هنا الآفي الدائمة ودمان هنا الأمن الإقليمي عشان تشاد كمان تكون بكان هنا آفي وسلام. في الحفلة كمان كثير من الكلمات كان قدموها ولا أكدت كمان الضرورة هنت الخدمة والأمل من أجل الآفة ووحداننا الصف عشان يواجهوا كل الحنبولات القادة تجيف قدام التنمية والاستقرار هنتشات. في كلمة الرئيس الوطني هن الحزب قاسم شريف محمد كان أكلم كمان بكون حزب الصحوة الإفريقية من أجل التغيير بشيل الدرب اليساري ده من أجل الوحدة الإفريقية وإن ده كمان إيمان قوي بيكون إفريقيا تتحول من مجرد بكان هنا سوق لبكان هنا اقتصاد وإلم وثقافة وسياسة قوية في العالم. وذات في كلام الرئيس الوطني للحزب قاسم شريف محمد بيكون الحزب عند أمل وبطمح كمان عشان يبني إفريقيا متكاملة يكون فوقها ضمان للرواخ عن الناس وممتلكاتهم وأفكارهم. والحزب أيضا بدأم في سوين هنا بكان اقتصادي كبير وقوي في إفريقيا موحد وبساند أيضا وبدأ تقوه المؤسسات انت الاتحاد الإفريقي ليوصلوا لأملة أي قروش موحدة بين الأفارقة بساعد في الاقتصاد القوي للقارة انت الإفريقية. المناسبة كمان كملوها بجوهنا فرحة وحماسة وتفاؤل بالأغاني والزخاريت. كذلك الأعضاء الحزب الأمال

0: أجل الخدمة للشباب والكرامة للشعب التشادي. المناسبة كمان لقت للرئيسة هنت الحزب بارادي نارام كان كلمت بالأهداف لتأسيس الحزب. الحزب كمان هو بخدم من أجل بناها دولة نشاط فوقها ديمقراطية وفوقها ازدهار وأدالة وأيضا تضامن بين شعبها عشان أي مواطن تشادي ده يتمتع بفرصة هنت لقينا الخدمة ولقينا العلاج والأمن والتنمية القوية. نتابع لكم دائما برشرة الأخبار من راديو تشاد في أخبارنا هنت القواقر برا. كمان المندوبية أو اللجنة الإقليمية هن الكراروش هن تشاد قسم أنا مايوكي بصباح بالاستفاق والتعاون مع البيسة الفرقية هنت الكراروش أنا فرنسا في تشاد وكاميرون نظموا ودي دورة التدريب لفايدة هن الناس القادم بيخدموا في الميرية بونغور وده في إطار التقو للتجهيز للمجتمعات المحلية عشان يواجهوا كل الخطورات والكوارث والوباء كان جاء في إقليم أنا مايوكي بصباح. المناسبة كمان بقت بحضور رئيس اللجنة وكذلك رئيس البيسة هنا الكراروش الفرنسي في تشاد وكاميرون وكثير من المشاركين. الخبر كمان جاب لنا الزميل مراسلنا في مدينة بنغور عبد العزيز أحمد يعقوب. هنا في العاصمة انجمينا 34 زول كان لقوا شهاداتهم ده بعد ما شاركوا في الدورة انت التدريب بخصوص الخدمة الإنسانية اللي كان نظمها مجلس الطوارئ الإنساني للمجتمعات ده في كنيسة البكانة الانجبال بنادو لبوندي ده بحضورنا كثير من المعزومين وأهل وخريجين عن الناس اللي كان دربوهم في المناسبة دي. محمود قصر الساعة 7:28 داخل الاستوديو نفس الساعة في كل الأقاليم أنا بلدنا تشاد دي نشرة الأخبار عن المشي والناس اللي فاتتهم كمان يذكرون بالعناوين. الرئيس الوطني عن حزب الصحوة الإفريقية من أجل التغيير قاسم شريف محمد كان رأس الدخول السياسي عن الحزب وفكينا مقر حقه هنا في العاصمة جمينا. الرئيس انت الحزب الأمال من أجل التقدم ولا تكاتف بارا دينارم كان سوت أول مؤتمر صحفي للحزب THR كلنا سوا من أجل الخدمة للشباب والكرامة للشعب التشادي. ومن أجل التجهيز للكوارث والخطورات والوباء الكراروش أنا بنغور كان نظم دورا التدريب لفايدة عن التجمعات المحلية في بنغور. شكرا لكم انتم القادمين تابونا حاليا من مدينة بنغور من جلندنج من ملكو ومن أي مكان بواسطة راديو تشاد دي نشط الأخبار اللي كان جهزه التحريتي لإخراجنا هجه وبيب أمر وقدمتها لكم أنا جمال عبد الناصر شيروبكي أرقدو أو غيره بعافية.
1: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد جمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
2: La les populations so salmo bu hormon blam sa indiza good makum ana good pix fi kasma na radio chat bouze ma fi population so basma

السادة المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي تابعت مع سمينة نشرة الأخبار مع زميل جمال عبد الناصر شبابكي، نجي في داخل الاستوديو ونواصل كمان ببلاغتنا المفضلة الشيخ الحاج فكي جدنا صاحب الأسرار والهكمة الربانية الروحاني، يخبر لكل السكان التشاديين بصفة عامة بكونه هو عند أسرار دينية، وده كمان تقدر تعالج كثير من الأمراض، مثلا البطن إذا كان بالنفخ عند علمي، ومشكلة انت الديابيت السكري التنسيون الأسمى والأواوير الماء بتداوى والنادم كان قايت بقو ودؤف الرجالة والمرأة إذا كان ما بتلدى أو الراجل ما بلدى، وأيضا الراجل إذا كان بس يعني أو المرأة أو السخير السخير في النوم بس يحلم ببول، أو كمان كان كلب أداء، أو كمان أقرب أو دبيب أو واحد من ضمن الحشرات، وأيضا بقالك مشكلة انت الكانسير ونادم كراسة ما أديل، أو كمان يعني بتهرى من شراب السيجاريت الترامول والدروك، أو يتهر مرة واحدة من الزنا أو كمان السرقة، ومطلوب كمان من أي زول إذا كان بس داير بلك العافية ممكن بيتصل مع فكي جدنا صاحب الأسرار والهكمة الربانية قايد مخار حقا في مساكوري في كاركي بورنوكي، أو كمان بنادي في الأرخام 95-29-10-9-88 أو 98-08-27 أو 68-03-05-01 أو 66-75-91. يقول كمان بإذن الله وتلقوا العافية والصحة والسلامة. أسرة باشوم الشيخ عمر أبها عمر أبا وكل الأهل حنا هلة إفني، يقول بشكر كل الناس اللي كان ساعدوهم ماديا ومعنويا وقت الوفاة، أنا أخوهم ولتهم كشلة محمد اللي كان مات، ومن ناحية تانية بخبروا مشان بادروا في سرخة الأربعين يوم ما حقا بيسووها يوم الأربعاء في إفني هلت الشيخ عمر أبا دا في كانتون أوكادا دا نكرير أسرة باشوم الشيخ عمر أبا وكل الأهل والحلال المجاورة إفني، بشكروا كمان الناس اللي كان ساعدوهم ماديا ومعنويا وقت الموت، هنا ولدهم أخوهم كشلة محمد اللي كان مات، ومن ناحية تانية كمان بخبروهم عشان بهدروا في صدقة الأربعين يوم هنا كشلة محمد بسوى كمان يوم الأربعاء في إفني هلت الشيخ عمر أبا دا في كانتون كدادا، اللهم يغفر ليا ويرحم بالجنة ولا أهل المرحوم كمان الله يواليهم الصبر. دائما ما بلغتنا هنا الوفاة السيد بورما جبهة جدة خميس عبد الله خميس ممدي خميس محمد بورما خميس دلقي حسيني السيارة دلقي دنام اليمين دلقي موسى بكر السيارة دلقي جدة أحمد دلقي بولا أكا توما سالي اللوان حسنة كويس الحاجة آدم أزرق حسيني جدة الهمام جدة موسى الرئيس محمد توم يوسف جوجا والشدرة حسيني الحاجة إيسا آدم الحاجة أحمد صابون ديبيتي أبكر آدم دنا أجيت بلاما هارون آدم دينيني دنا قرب جبرين
Musa Ibrahim delege Allawanna Galadima Bulama Jidda Akhay delege Kawasta Muhammad Muhammad Dardar Tijani Isali Ahmad Jidda Walda Al-Hajj Umar Sayyid Sheikh Jid ولا أباوة الشيخ أبكة بخاري الشيخ محمد المصري الشيخ أبكر موسى الشيخ هارون جبرين والشيخ مكايلة وليت الشيخ عبد الرحمن هيسنا مالو ماسنا إيسا بلاما هيسيني مكايلة محمد إما محمد والإيسا بلاما بورو بلاما محمد قندي مالوم الحجة آدم كفتر عبد الله بلاما جدة بلاما أبقسرة بلاما محمد أحمد عبد العزيز حمزة بلاما جبرين رمضان دلقي جدة النور دلقي إما إيسا دلقي محمد إيسانا دلقي إلي عبد الرحمن دلقي الحجة آدم دلقي أحمد حسيني Delege apa gujja Muhammad delege Jimmy Shaib delege Ramat Abdullah delege Aduma Lagadoba delege Musa Jimmy delege Jidda Umar Gombo Ogamar Hamita Aduma Atiye Saita delege Saita Hisaini Bulama Saidie Bulama Isa Bishara Sheikh Abakar دلقي مكايلا موسى الشيخ عبد الرحمن أبقاسي خالة جدة بلاما تجاني إلي دلقي إدريس عبد الله بلاما أخي الزين لوم الهيزين يبلغوا لكل الأهل اللي بره والداخل وجب ناس الإرفع يوروهم بموتنا أبوهم وأخوهم خميس جفعة الكان مات اليوم يوم الأحد والصراحة كمان بسواء باكر يوم الاثنين في كاركيه الرنقاجي هلت دلقي بول أكا اللهم يغفر لي ويرحم بالجنة ولا أهل الله مرهم كمان الله يواليهم الصبر دك ذلك بلغنا وفا بلاما أمر مكايلة أحمد لزان دنا عبد الله توم أبكر جد آدم آدم أسالي جد مكايلة أبكر آدم بلاما آدم جالوي بلاما مؤمن خير الله بلاما أتي هارون رمات محمد الشيخ سالي فلجع الإمام محمد دقاش الحجة عبد الرحمن محمد بلاما موسى عبكر الشيخ محمد الشيخ محمد سمعين الوكيل عادم جبرين عبد الله عديف إلي علي بلاما أب كوشا الشيخ عبدو أب كوشا بلاما إبراهيم جيمي دقني بلاما رمات محمد بلاما نجوان دودو بلاما إمار رمضان بلاما أحمد إلي بلاما أبكر بلاما جد شدرة بلاما يوغو إدريس منغاش الشيخ محمد أبكر أبكر ريسيني آدم يوسف آدم جبرين محمد بلاما أمر محمد بلاما محمد جبرين الشيخ أبقريس مؤمن بلام عبد الرحمن عمر رمات أحمد الحج حامد آدم الحج جيت هارون هارون محمد باتو بلام محمد أمسنيتي حسين رمات عبد الله عمر دلقيتهم إيسا هناك في جبل ليرو بلام ريني أنقبدو وكل أخوانا هناك في دلكينا الشيخ إدريس أبكر وكل أخوانا في أرديب بلاما جبرين أبقريس وكل أخوانا في دلكينا بلاما أبكر هسنا وكل أخوانا في دروتايا بلاما خرسا وكل أخوانا في ردينا بلاما إما نكاس وكل أخوانا في أنجيتو بلاما جدة آدم وكل أخوانا في غريدايا بلاما جدة هارون وكل أخوانا في شقيق الحاج هارون وكل أخوانا هناك في الجتي بلاما آدم وكل أخوانا هناك في زيفا بلاما عبد الله حامد وكل أخوانا في أنبسطنا بلاما دقنو الشيخ وكل أخوانا هناك في الكنادو بلاما آدم عبد الله وكل أخوانا هناك في أندخني
بلاما نايم أدورو وكل أخوانا في أنغوشية بلاما أخي وكل أخوانا هناك في السردية بلاما أبكر فلجة وكل أخوانا في أبا دودو على حسب الكتابة بلاما هارون رخيص وكل أخوانا في المادرية بلاما عبد الرحمن عبد الكريم وكل جماعتا في أنجفيل بلاما جبرين عبد الله وكل جماعتا في المر خال عبد الله في أنجفيل بلاما محمد عبد الكريم وكل جماعتا في فج بلاما دنو أبكر وكل جماعتا في أمسكيني بلاما محمد عامد وكل جماعتا كذلك في أمسكيني بلاما بركة وكل جماعتا في الكدو آدم قنبو محمد بلاما محمد وكل جماعتا في جدينا بلاما محمد أحمد وكل جماعتا في أنجبدي بلاما البشير وكل جماعتا في أمسكيني كرورك على حسب الكتابة بلاما بشارة وكل جماعتا هناك في دانونا بلاما جدة جرات وكل جماعتا في ميداخني بلاما دقاش وكل جماعتا في فرشة تيري بلاما إدريسا وكل جماعتا في أدري بلاما بيشي وكل جماعتا هناك في إيجاما بلاما مختار وكل أخوانا هناك في أندلوى بلاما عبد الرحمن وكل أخوانا في المرض بلاما تاها وكل جماعتا في هميدية نور الدين بلاما جدة إدريسا في قطر بلاما محمد وكل جماعتا في الفرش رمات إلي وكل جماعتا في إجامة فكي هيسنا وكل جماعتا في أنجي في أنجيتو المترب الوكيل جبرين محمد ولكل الأهل لهم الإذن يبلغ لكل الأهل البر والداخل وجميع ناس الإرفة وكل الجيران يوروهم بموت أنا جدتهم وأمهم عاشي أتي جبرين المروب اسمنا أمدنا كان ماتت اليوم الأحد فجر وسرها كمان بسوى أمباكر يوم الاثنين في هلة انجمينا ديجاليبي هلة أمر مكايلة اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة أسادة المستمعين ومستمعات الأكرام الناس اللي كان ينتقل إلى رحمة الله اللهم يغفر لهم ويرحمهم بالجنة هم سابقون ونحن الله يخون باقي لنا بس 10:06 عشان نعيش معكم سوا نمشي في مكنة الفن محمود قسرة في الهندسة الصوت وعبد الهادي محمد الصالح بابا يا روما المستمعين كابين تكنيك

0: يا سلام السادة المستمعين ومستمعات الأكرام، أنا غادي أكاد باقي لي بس 9 دقائق عشان نعيش مع المستمعين. نقول كمان مساء الخير عاصمة نجمينا، مساء الخير لأن نجمينا اللي قد لها بعد من الكاريكية لأن ما كل الكاريكية بعد من الكاريكية، وطبع عارض بعد من الناس قاعدين بيستمتعن وقاعدين بينجموا قاعدين بيشربوا لهم ريح ناتيريل ولا كليم ولا مروة. على كل هال نقول لكم مساء الخير، أكيد أنتم قاعدين تسمعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، أن إحنا معكم وأنتم معنا محمود قصر حماد في الهندسة وعبد الهادي محمد الصالح. بابا يا رمال المستمعين يلا تبينتك
1: المنصور رسول ممون الرضا والرطا ربو

يا سلام يا سلام، شتلوك وين أزرقوك وين يا العنب؟ العنب كمان مزروع هنا في أونما، وبالتحديد كمان في الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. مساء الخير أسمة الجميلة، مساء الخير لكل سادة المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. محمود قصر حماد في الهندسة، وعبد الهادي محمد تصالح بابا يروم المستمعين. باقي لنا بس 4 دقائق نخليكم عشان تستمتعوا وتسمعوا كمان الأغنية الجميلة دي لفترة أنا دقيقة وثلاثين ثانية، وبعد ده كمان نشيل الميكروفون ونقول لكم ما السلامة كابين تكنيك.

السادة المستمعين ومستمعات الأكرام، يا سلام يا سلام، الوقت تم والساعة دقت، أزول كم بجري كي كلا إلا تقربو كم بجري في الإجدابي كمان حتى بقيف ولا وقع ولا كربتو، فخلاص أنا كلا وقتي لا محد اللي تك تك كمل ما فيه، باقي لي بس إلا دقيقة وعشرين ثانية، 75 دقيقة في لوب العيلة، محمود تقسر حمادة عبد الهادي محمد تصالح بابا يروم المستمعين البرنامج كمان في تيه إشراف جنرال دي ديفيزيون ها هناك بابا بعد مين سايا كوك الكل كلافيا عايز المستمعين لحظات نخليكم كمان مع الجرام فرير بنان سيلايو بجي يقول لكم سبا بونجور بونسوار جوغني جنوبا مفاشي فلا مغنو هنا جميعنا غادي يتشاد ومسلامة تهيات عروب دو غيلو في أحفي.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيلها، ونستهلها بالتقارير الخاصة التي يعدها قسم التحرير بالإذاعة الوطنية التشادية حول تاريخ الاستغلال 11 أغسطس، والتي بدأناها منذ الأمس. اليوم يستعرض لنا الزميل أحمد خميس جمعة أبرز المحطات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأهم الأحداث التي صنعت التاريخ المعاصر لتشاد.
2: 11 أغسطس 1960، 11 أغسطس 2026، مضى 66 عاما من استقلال تشاد ومسيره الوطني، والذي مر بمحطات سياسية واقتصادية واجتماعية متنوعة. فكان تأسيس الجمهورية الأولى في عام 1960 عند نيلها للاستقلال بقيادة فرانسوا تومبولباي، الذي أقر نظام الحزب الواحد عند حكمه للبلاد، الأمر الذي أدى إلى احتقان سياسي مبكر نتيجة رفضه من كافة الطبقات السياسية وقت ذاك. تبع ذلك اندلاع الحرب الأهلية وتأسيس جبهة فرولينا في الأعوام 1965-1979 ميلادية. تبع ذلك تداول عدة قيادات على سدة الحكم، فيليكس مالوم، لول محمد شواه، جوكوني وداي، حسين هبري، حتى الوصول إلى عهد الحرية والديمقراطية في عام 1990 ميلادية. أعقب ذلك مرحلة التعددية والدستور الجديد، ففي عام 1996 ما بعد الاستقلال كان يعرف الاقتصاد التشادي بالزراعة التقليدية حتى عام 2002. اعتمدت الدولة كليا على الانتاج الزراعي والرعوي.

0: وتصدير القطن كمصدر أساسي للدخل القومي، حتى مرحلة دخولها في نادي الدول المنتجة للنفط في عام 2003. هذه النقلة التي شهدتها تشاد بفضل التحول الاقتصادي تمكنت عبرها في إدارة توازناتها الاجتماعية وتحديات الاندماج والتغلب على إرث التهميش والتوترات العرقية والجهوية بين مختلف مكونات المجتمع التي تجاوزت 200 مجموعة عرقية. أهم الأحداث التي صنعت التاريخ المعاصر لتشاد هي الانقلابان الفاشلان للمعارضة المسلحة والتي حاولت خلالهما قلب النظام الديمقراطي. هذه الحالة تركت القادة مديري شؤون البلاد الاستمرار بخطى ثابتة في تنفيذ برامجهم الإنمائي لصالح البلاد. الرحيل المفاجئ والمباغت لمشير تشاد إدريس ديبي إتنو في 20 أبريل 2021 ترك الشعب التشادي في حيرة من أمرهم، لكن حنكة وحكمة القادة العسكريين سرعان ما فكروا في تشكيل مجلس عسكري انتقالي بقيادة الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو لإدارة الحكم لمدة 18 شهرا، واتخذوا عدة قرارات منها حل الحكومة وإلغاء العمل بالدستور وإغلاق الحدود من كل النواحي. هذه الحالة وجدت ترحيبا كبيرا من فرنسا والقوى الغربية باعتبار أن ذلك يحفظ البلاد من الانزلاق إلى موجة عنف جديدة حسب اعتقادهم. بعد الانتهاء من الفترة الانتقالية في أكتوبر 2022 تم حل المجلس العسكري الانتقالي، وأدى الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو اليمين الدستوري رئيسا انتقاليا. وبعد استفتاء دستوري في عام 2024 أعلن محمد إدريس ديبي إتنو ترشحه للانتخابات الرئاسية التي جرت في 6 مايو، فاز خلالها بنسبة 61% من الأصوات، وأدى اليمين الدستورية رئيسا للبلاد ب23 مايو. وفي 9 ديسمبر 2024 رفع مجلس الشيوخ الرئيس الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو إلى رتبة مشير تشاد، حيث صوت 160 عضوا لصالح القرار. هذه العوامل والمكتسبات الديمقراطية والأمن والاستقرار التي تنعم بها البلاد تدعو كافة طبقات المجتمع العمل على الحفاظ عليها بغية الوصول إلى الأهداف المنشودة لتنمية المستدامة.
1: ترأس الأمين الوطني الرئيس الوطني لحزب الصحوة الإفريقية من أجل التغيير قاسم شريف محمد ترأس مناسبة الدخول السياسي للحزب وتدشين مقره الوطني الكائن بحي جنب البحر في الدائرة الثالثة للعاصمة نجمنا. كان ذلك بحضور نائب الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ المكلف بالإدارة دكتور عيسى دوبرين، إلى جانب ممثلي الأحزاب السياسية وعدد من أعضاء الحكومة ونواب برلمانيين وأعضاء من مجلس الشيوخ وغيرهم من المناضلين والمناضلات. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
2: في مشهد جماهيري شاركت فيه مناضلات ومناضلي الحزب إلى جانب رؤساء وأمناء الأحزاب الصديقة، أعلن حزب الصحوة الإفريقية من أجل التغيير دخوله السياسي بالتزامن مع تدشين مقره الجديد تحت شعار ترسيخ السلام الدائم وضمان الأمن الإقليمي لتظل تشاد واحة للاستقرار. وشهد الحفل العديد من الكلمات التي أكدت أهمية مضاعفة الجهود لترسيخ السلام وتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات التي تعترض مسيرة التنمية والاستقرار في البلاد. وفي خطابه رئيس الحزب قاسم شريف محمد تطرق إلى أن حزب الصحوة الإفريقية من أجل التغيير يتبنى توجها يساريا يستند إلى فكرة الوحدة الإفريقية، ويؤمن بضرورة أن تتحول إفريقيا من مجرد سوق للآخرين إلى قوة اقتصادية وعلمية وثقافية وسياسية فاعلة على الساحة الدولية. وأضاف قاسم شريف محمد أن الحزب يطمح إلى بناء إفريقيا متكاملة تكفل فيها حرية تنقل الأشخاص والسلع ورؤوس الأموال والأفكار مع دعم إنشاء فضاء اقتصادي إفريقي موحد، إضافة إلى تعزيز مؤسسات الاتحاد الإفريقي وصولا إلى اعتماد عملة إفريقية موحدة تسهم في ترسيخ السيادة الاقتصادية للقارة. واختتمت المناسبة في أجواء بهيجة سادتها مشاعر الفرح والتفاؤل على أنغام الموسيقى الفنية التي واكبت فعاليات الحفل.
1: حزب العمال من أجل التقدم والتلاحم هو الآخر نظم مؤتمره الأول، والذي جاء تحت شعار معا من أجل التشغيل الكامل للشباب وكرامة الشعب التشادي. المناسبة ترأستها رئيسة الحزب بارا دينارام وعدد من المدعوين. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
3: تحت شعار معا من أجل التشغيل الكامل للشباب وكرامة الشعب التشادي والتلاحم الاجتماعي، عقد حزب العمال مؤتمره الأول وسط حضور جماهيري ضم عدد من ممثلي الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني والقيادات الدينية. الأمين العام للحزب أوغستا كراكمباي في كلمته قال أن تأسيس الحزب جاء استجابة لمشكلات الشباب التشادي المتمثلة في تفاقم معدلات البطالة وغياب الفرص التنافسية العادلة وضمان تمكينه من المساهمة الفعالة في بناء مستقبل البلاد. تلتها كلمة الشباب والنساء جميعهم مشيدين بالدور العميق الذي سيلعبه الحزب، مؤكدين بأن الحزب استطاع في فترة وجيزة أن يمثل مظلة جامعة تضم مختلف أطياف المجتمع التشادي دون التمييز. هذا ولدى ترأسها مناسبة المؤتمر رئيسة حزب العمال من أجل التقدم والتلاحم الاجتماعي بارا دينارام في خطابها أوضحت لمناضليها الأهداف والمبادئ الأساسية التي لأجلها أنشأ الحزب، مختتمة برا إلى أن رؤية حزبها هو بناء دولة ديمقراطية مزدهرة عادلة ومتضامنة يتمتع فيها كل مواطن بفرص متكافئة في الحصول على العمل والرعاية الصحية والأمن والتنمية المستدامة.
1: في سياق منفصل، 34 مشاركا تحصلوا على شهاداتهم عقب مشاركتهم في الدورة التدريبية التي نظمها مجلس الطوارئ الإنسانية للتجمعات حول العمل الإنساني وإدارة الطوارئ والاستجابة المجتمعية، كان ذلك بكنيسة ليبوندييه. زكريا يحيى زكريا.
4: الدورة نظمها مجلس الطوارئ الإنسانية للمجتمعات الذي يعمل في دعم الفئات الضعيفة بعدد من الدول الإفريقية، وتعد هذه الدفعة هي الأولى في تشاد، بدأت منذ يونيو 2024. ممثل المجلس في تشاد العقيد ميمني دولو فرانسيس تطرق إلى محاور الدورة وأضاف: أنتم من الآن سفراء الإنسانية، عليكم تحمل مسؤوليتكم وتضامنكم وانفتاحكم للعالم، عليكم تطبيق القيم والمبادئ التي تعلمتموها خلال هذه الفترة. مؤسس مجلس كويب الجنرال بيشوب أمان موماتي بداية عرف بالمؤسسة التي انطلقت أنشطتها منذ عام 2008 بياوندي الكاميرونية، وذلك بهدف الاستجابة للأزمات التي تشهدها الإنسانية، وتعمل في مجالات عدة كالصحة والتعليم والوساطة في حل المشكلات الدينية وغيرها. تحصل كل مشارك في الختام على شهادة وقلادة وبطاقة تسمح له بالتدخل في مساعدة الفئات الضعيفة في أي زمان ومكان. تجدر الإشارة إلى أن كويب تدخل أفرادها إنسانيا خلال هجمات بوكو حرام لتشاد عام 2015.
1: في مدينة بونغور نظمت اللجنة الولائية للصليب الأحمر التشادي بمايوكي بالشرقية بالتنسيق مع البعثة الفرعية للصليب الفرنسي في تشاد والكاميرون ورشة لصالح عناصر بلدية المدينة، وذلك في إطار تعزيز جاهزية المجتمعات المحلية لمواجهة المخاطر والكوارث في ولاية مايوكي بالشرقية. عبد العزيز أحمد يعقوب.
5: تتواصل في 4 تجمعات بولاية مايوكي بالشرق وبالتزامن أعمال الورش التدريبية المنظمة في إطار مشروع الدي بي للاستعداد والهدف إلى تعزيز جاهزية المجتمعات المحلية في مجال الوقاية من المخاطر وإدارة الكوارث. وخلال افتتاح الورشة أشاد ممثل رئيس بلدية بونغور على لانغايام بتنظيم هذه المبادرة، مؤكدا أنها تمثل خطوة مهمة نحو رفع مستوى استعداد المجتمعات المحلية وتعزيز قدرتها على مواجهة مختلف الأزمات. من جانبه أوضح رئيس البعثة الفرعية للصليب الأحمر الفرنسي في تشاد والكاميرون فرانكو ماري ويسو أن الاستعداد الفعال للكوارث لا يقتصر على التدخل بعد وقوعها، بل يقوم أساسا على التنبؤ بالمخاطر واتخاذ التدابير الوقائية والاستجابة السريعة والفعالة. بدوره أكد رئيس اللجنة الولائية للصليب الأحمر التشادي بولاية مايوك بالشرق باغاملا كولباكريو أن هذه الورشة تستهدف تعزيز القدرات العملياتية لأعضاء لجان إدارة الأزمات بالبلديات، بما يسهم في تحسين آليات التنسيق والاستجابة للطوارئ على المستوى المحلي. واختتمت الورشة بتسليم شهادات للمشاركين مع دعوة المستفيدين إلى توظيف المعارف والمهارات المكتسبة في خدمة مجتمعاتهم والإسهام في تعزيز قدرتها على الحد من مخاطر الكوارث. بونغور عبد العزيز أحمد يعقوب للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل في الإشراف العام أستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير والإعداد أحمد خميس جمعة، كان في التنفيذ الفني محمود قصرة. وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله.
6: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

0: المشاهدون الكرام متابعو برنامج صدى الرئاسة، أهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة بمرور عامين من تنصيب رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دي بيتنو. في هذا العدد نأخذكم في جولة لنسلط الضوء على مختلف المراحل السياسية وإنجازات الحكومة خلال العامين الماضيين، وما هي التحديات التي تواجه الحكومة لتحقيق البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية. نستهل حلقة اليوم بهذه الورقة التحليلية، نتابع معا.
1: في 23 مايو 2024 فتحت جات فصلا جديدا في تاريخها السياسي بتنصيب رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دي بيتنو، حيث شكل هذا الحدث رسميا نهاية المرحلة الانتقالية والعودة إلى النظام الدستوري في ظل تطلعات شعبية عالية وتحديات جمة. وخلال هذه الفترة قد شهدت جات تحولا جذريا في جميع المجالات وفق خطط مرسومة في البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دي بيتنو، والذي يتضمن 12 مشروعا و100 إجراء. وقد بدأت الإجراءات التي اتخذتها السلطات العليا في البلاد تتبلور تدريجيا ضمن ديناميكية ترسيخ المؤسسات والتحول الهيكلي وتحديث الدولة من خلال حوكمة قائمة على العمل والإصلاحات المتواصلة. وقد وضع رئيس الجمهورية منذ توليه منصبه مسارا نحو الاستقرار والتنمية وتعزيز التماسك الاجتماعي، وعلى الصعيدين المؤسسي والسياسي تميز هذان العامان بالاستقرار التدريجي لمؤسسات الجمهورية الخامسة، بداية بعودة المؤسسات الجمهورية إلى العمل بشكل طبيعي واستمرار الحوار مع مختلف الجهات الوطنية المعنية وتعزيز الحضور الدبلوماسي لتشاد على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يعكس التزام السلطات نحو التحقيق الفوري لبرنامجها الانتخابي. ولكن بعيدا عن القضايا المؤسسية، تميزت السنتان الماضيتان بالتنفيذ التدريجي للمشاريع التنموية الكبرى المنضوية تحت 12 مشروعا و100 إجراء. وتشمل هذه المشاريع البنية التحتية للطرق وتوفير الطاقة والمياه وتحديث المدن وتعزيز المرافق العامة والتنمية الزراعية والصحة والتعليم وتشجيع توظيف الشباب، حيث تشهد قطاعات استراتيجية عديدة زخما متجددا ونشاطا ملحوظا يجسد رؤية رئيس الجمهورية ببناء جات حديثة أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات شعبها. ومن أهم هذه القطاعات تعتبر البنية التحتية محركا رئيسيا للتحول الاقتصادي والاجتماعي، ومما لا يخفى على أحد جهود الحكومة في البنية التحتية وتعبيد الطرق داخل العاصمة أنجمين وخارجها سعيا لفك العزلة وربط المدن التشادية ببعضها البعض من أجل تسهيل التنقل بأريحية وتسريع الاقتصاد وتحسين ظروف المواطنين، إضافة إلى الاستعدادات لفصل الخريف والوقاية من الفيضانات التي تشهدها أنجمينا مع بداية كل خريف. أما دبلوماسيا فقد اتخذت جات خطوات سيادية جريئة شملت إنهاء وتعديل بعض الاتفاقيات الدفاعية مع فرنسا، ولجأت لبناء شراكات استراتيجية تقوم على أساس الاحترام المتبادل وتنويع شركائها الدوليين وفقا لما تقتضيه المصلحة الوطنية، كما تركز على تعزيز الجاذبية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار والتجارة والشراكات بين القطاعين العام والخاص والترويج الثقافي، وهو ما بات ظاهرا في علاقاتها مع الدول، على سبيل المثال للحصر الإمارات العربية المتحدة والجزائر. كما تعد مشاركة جات في المحافل الاقتصادية الدولية الكبرى جزءا من الاستراتيجيات الحديثة في مجال الاقتصاد. وأهم الإنجازات الملموسة نجاح الطاولة المستديرة لخطة التنمية الوطنية جات كونكسيون في أبوظبي، والزيارة الرسمية إلى الجزائر العاصمة التي أسفرت عن توقيع عشرات الاتفاقيات، ومشاركة جات في معرض التجارة البينية الإفريقية الرابع وقمة إفريقيا إلى الأمام، والاستعداد لتنظيم المنتدى الاقتصادي التشادي الفرنسي المزمع انعقاده في سبتمبر المقبل بباريس العاصمة الفرنسية. وفي الجانب الأمني والاجتماعي تمكنت جات من التعامل مع الأزمة السودانية وتحمل أعباء اللاجئين الذين تتقارب عددهم المليوني لاجئ، مما أثر بشكل كبير على حياة المواطنين في شرق البلاد. واستطاعت البلاد احتواء الأزمة السودانية ووقفت سدا منيعا أمام إقحام البلاد في حرب السودان، مما أدى إلى استقرار الوضع نسبيا في كامل التراب الوطني، في الوقت الذي بدأت تشاد بإرسال جنودها للمشاركة إلى جانب قوات حفظ السلام والأمن في هايتي. نفذت جماعة بوكو حرام هجوما مباغتا أودى بحياة العشرات من الجنود المرابطين بولاية البحيرة، وسرعان ما رد الجيش التشادي على الجماعات الإرهابية وفرض سيطرته على المناطق الحدودية في ولاية البحيرة. وبينما بات التقدم واضحا في العديد من القطاعات، تبقى التحديات الاجتماعية في صدارة أولويات الحكومة، ويبقى تحسين الظروف المعيشية وتوفير الخدمات الأساسية ومواصلة تنفيذ خطة التنمية من التحديات التي تواجه الحكومة خلال السنوات المتبقية من عمر ولاية رئيس الجمهورية الأولى.
0: في هذه الحلقة الخاصة استضفنا وزير الدولة الأمين العام برئاسة الجمهورية السيد مصطفى محمد مصري للحديث عن دور رئاسة الجمهورية وما تقدمه من جهود في التنسيق بين الوزارات والمؤسسات الأخرى في تسيير شؤون البلاد والتعاون مع القطاعات الحيوية الأخرى.
2: الماريشال شعب شعلاء في الباز هنا دو شانتيه و سانز اكسيون كان نقولوا البريمير شانتيه اولا دار هنا السلامه وهنا الريكونسيلياسيون دوله الهويره كل عنده مشاكل وانينا قاعدين في السلامه في العافية قالهم كنت تشوفوا في السوق هم انا سوق له دله قالهم تشادين شاب يقدر يمر يروح يسافر غير براجل تشادين اخواننا قاعدين برا ده يحصل قبجو يا سا داي كربو المي تانجو انا المارشال حكومة انا تفكر في شابا الجستيس ماسي في الدريبا التكس كاتير كلو خيرنام اولا الرئيس هو بتبريزن انا الجستيس اللوم ما هو معناتا الاندبندنس انتر انا البوفوار جوديسير والبوفوار اكزيكوتيف قاعد مية في المية شغل انا الجستيس بكون دا حكومة ولا بتتخشمة ولا لمايا ولا شو الجستيس الدولار بيسي تسي انا هي اليوم شاب وادين تابانين حكومة قاعدة في الجماعة عندنا مينستر ذاتك عن الأكشن سوسيال بلد ذاتك المارشال ذاتك بسعيد ده أننا نعرفه قالوا شوفوه قالوا شوفوه قاعد يكون مارشال أروين ختام قدام برابور أنا الديفلوبما إيكونوميك مش قاعد شوفوه ألوم جمعنا نادو مال عند سنتين جاو حسا جا فرق إنفراستركتور قاعدين قبل سو ديزانكرافما أنا اللي أنتر شاري يلوم جمعنا ما هلاد البرا كله قاعد يكون وكل ماشي قدام جا المارشال جاب تابي بن با غريبا دون با شارين كله دلنا في تري دو هم دو كله قاعد يكون وقاعد بمشي بشي بشي ماشي عندنا فكرنا اول حتىنا في سنتين نوصل في الاتاب مش ده هذا حالي علي ماشين فوق ده في سنتين فنال في عقلنا قاعد نوصل فوق ده تجي الشابتر السابع انا العلم وانا النار انرجي اكسسيبل بروجي كتير قاعد يكون علم ابشي عند علمي ما عندنا مشاكل مش أني أنا زمان والبروجي بتاعي دوكو ماشي وإن شاء الله قريب إن شاء الله تكمل بدنا واحد بواحد بشيء بشيء نوصله وإن شاء الله فكرنا المارشال أي تشاد بقدر برقى ألمي ونار نوصله فوقها إن شاء الله أغريكولتور وإليفاج هم كتير قبلكم اليوم حسن مشينا قريبات أنا الحكومة ماشي في الأجري هم كتير في الإليفاج وفي أغريكولتور حجو فوقا والأكوار كل سوف فوقا وبشي بشي نقدر نوصل في الأوتو سيفيزانس أليمانتير وإن شاء الله النسوه هنا يوان ودو برا كله حكومة قابل شفا ما إيرت فارابور وفاكسين أول أننا قانو سوف فاكسين أنا أول وارا ما قانو سوف حسا بدينا قانو درو نسوف فاكسين وقانو سوف بزيادة للإليفير وطر فارابور على سانتي قانو نبنو وقانو جوبو ماتريال par rapport au équipement durat ou moderne les bisaida nasna tishadin al mardanin par rapport à la diplomatie ou rayonnement safirin barra safarna len défendre watanna len wosbu watanna len shuru anna indina ou shuru nakdo nalgul min nas ou dakul machin fi fikr hanal gaya gaya notion hanal machin foga ou alum quand tu chifa fi rayonnement fi déplacement maréchal barra entre mi 2025 ou courant sera 2026 قريب خمسة وزيادة دولة دوروا يسمونا علاقة دبلوماسية. بالرغم من الآخر شانتيه 12 ذا شانتي بارابور على كولتور اليوم ارا هذا ماشي برا كل في سنه اللي فات لمنا غورنرا ايتم ريكوني في باتريمون ناسيونال يونسكو في الانديان نوز ارتيست دو غاي مرغ برا غاي ازموم غربات ماراثون انا ديزير داكو شفتو تيس جو داري ماشي فوق فوق غبي عدل انت مش الزمان الكونغولي Ma artiste alors ma aranam rayonné dans les années 80 ou ivoirien rayonné dans les années 2000 à Tchad à Sénégal marche dans la Tchad du rayonner fil Afrique. Voilà le secrétariat général les petits coordonnées ou petits chiffres. Al Hakuma gâtissait l'instruction à la chef de l'État. Al Hakuma chef gâtissait le programme politique à la chef de l'État, à la chef et l'Irfoga. À la coordination entre Hakuma ou grandes institutions, mal présence. Dans le rôle du secrétariat général. Le rôle du secrétariat, c'est les bichifs qui ont choisi la gamme, qui ont choisi la gamme, qui ont choisi la gamme, comment l'administration a choisi la gamme. Il y a une grippe taratine, conseiller Gadir Mana. Aïe, Moustak Chair, il y a un département, il y a un conseiller, besides le secrétariat, pour que le ministère. Nous avons des gens qui ont été en train de se faire. Nous avons des gens qui ont été en train de se faire. Nous avons des gens qui ont été en train de se faire. Nous avons des gens qui ont été en train de se faire. Nous avons des gens qui ont été en train de se faire. Nous avons des maréchal inda insaniya visite de la gamme citerena donc machine là les bichifs al shab machine les bichifs al projet est que machi machine les bimche les shaba bihissa kef chou bishou shaba bidrou macha shafa al instruction bantina anina ni tabu al instruction da n'instru le ministère concerné on ni tabu akou du foga shawala sawa wala masawa a malawi gif est une tabu ou en même temps nous gobolo dans tout compte rendu لل مارشال وهو مدير بكان انا ما دي الخبر هو عنده خبر بيقول انت شو مشي لقاي بكان مشي لم شوفه بكان القاي ده عنده ميشن ها وميشن ده ما ليه هو ما ليه علينا الميشن ده للوطن الميشن ده للشعب اليوم مارشال محمد زيد ديبيت بيدور بيودي الوطن قدام وعنده نيه انا الوطن قدام بحب وطننا وعنده باتريوتيزم للدار يمشي أجرا لازم أن كلنا نلوم بكان وايد نشوفه بكان هو جاي شيفا نشوفه كلنا سوا لنمشي المية في المية لا فيون كل ما في مكجينا بيجينا 60 سبعين على ندور لتشاد كلنا يبقى كان قادم كلنا في وارا للرئيس أنا على ندور يبقى لندرنا يبقى ده الوطن ندور وده الوطن المارشال بدورة وكلنا كان كشمنا بيجي وايد إن شاء الله بروجي بوليتيك ده ما تمان رياليزي أقول كذا ثلاثة أربع سنة نزود بروجي آخر بزيادة تلقتل.
3: في هذه الفقرة تتحدث لغة الإنجازات، وهنا يعطينا الخبراء ومستشار رئيس الجمهورية حصيلة هذين العامين وما هي الصعوبات التي تعيق تنفيذ البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية. نتابع ورقة خالد موسى الحاج.
4: منذ توليه رسميا زمام رئاسة الجمهورية في 23 مايو 2024 وضع رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيت نو مشروعا طموحا يرمي لإحداث تحول شامل ومستدام في البلاد، وذلك من خلال إطلاق برنامجه السياسي الذي يتكون من 12 مشروعا ومئة إجراء عملي يستهدف مختلف القطاعات الحيوية. فبعد مرور عامين بدأت عدة قطاعات استراتيجية تشهد تحركا ملموسا يعكس توجه السلطات نحو تحديث البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فبخصوص تطوير البنية التحتية والطرق، تواصل الحكومة جهودها لفك العزلة عن الولايات وتحسين حركة التنقل بين المدن، حيث تم إنجاز أكثر من 2000 كيلومتر من الطرق المعبدة، إضافة إلى تهيئة أكثر من 1600 كيلومتر من الطرق الترابية، إلى جانب بناء عدد من الجسور التي دخلت حيز الخدمة.
5: البرنامج محدد بوضوح، والجهود تبذل حاليا بشكل مستمر. كما يجب استكمال بعض الطرق وفقا للجهود التي سنواصل القيام بها. ومن الضروري ببساطة الاستمرار في هذا النهج، لأن العديد من المشاريع لم تبدأ بعد، ولذلك يجب إنجازها وإتمامها ضمن الآجال المحددة.
4: يعد قطاع الكهرباء من أبرز القطاعات التي حظيت باهتمام خاص خلال العامين الماضيين، حيث أطلقت الحكومة مشاريع جديدة لتعزيز إنتاج الطاقة وتوسيع شبكات التوزيع وتحديث المنشآت الكهربائية.
6: المشير محمد إدريبيتنو توا إن رؤية واضحة لتطوير الدولة، ويعرف أنه الدولة لا يمكن يتطور بدون طاقة كهربائية، وبالتالي وضع الطاقة الكهربائية في وسط برنامجه السياسي. وأول ما تم تنصيبه فتأدى تعليمات واضحة للحكومة، والحكومة بدأت بناء مطارات الطاقة الكهربائية سواء في جمينة أو في بعض الولايات أو المحافظات. خلال سنتين يعني في أشياء كثيرة فعلت. التحدي الحقيقي زي ما الرئيس وقت في وضع في نقطة 60 من البرنامج السياسي، هو كيف نخلي الشركة الوطنية للكهرباء الشركة قائم بذاتها، شركة تستطيع أن تتحمل مسؤوليتها بدون ما ترجع الدعم للحكومة.
4: كما شهد قطاع المياه والصرف الصحي بدوره تنفيذ مشاريع جديدة تهدف إلى تعزيز وصول السكان إلى المياه الصالحة للشرب وتقليل مشاكل التزويد في عدد من المناطق.
1: يأخذ الرئيس بعين الاعتبار جميع الأنشطة المتعلقة بالمياه، وأعتقد أن السكان يدركون أهمية التحديات المرتبطة بهذا القطاع، كما أن جميع الكوادر العاملة في مجال المياه تعمل من أجل دفع الأمور إلى الأمام إن شاء الله. ومع المشاريع الهيكلية القائمة المتعلقة بالمياه والمبادرات الأخرى سنتمكن من تحقيق الأهداف، خصوصا أن تشاد تمتلك الآن مركزا للتوثيق والمعلومات الجغرافية، ولم نعد نعمل بشكل عشوائي، فجميع الجهود والبيانات متوفرة، ويمكننا إجراء بحوث دقيقة لتحديد المناطق التي يمكن العثور فيها على المياه.
4: في المجال الزراعي والريفي أطلقت الحكومة عدة مبادرات لدعم الأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الزراعي والحيواني من خلال تشجيع الري والميكنة الزراعية وتطوير سلاسل القيمة.
7: يوم الزراعة والسرة الحيوانية أموت هنا الاقتصاد دي لدبس، وده كمان أيوم السياسة اللي كان الرئيس خطأ كان جينا في السرة الحيوانية عندنا مشاريع ثلاثة مشاريع كبار برابس مرات بابسي في قلنا الناس اللي بخدموا في اللبن، الناس اللي بخدموا في اللحم، هم ذاتك المفروض الإنتاج يكون زيادة في بكندا. في النية هنا الرئيس ذا هني مشاريع اللي كان أول لسه ما شغالين زيادة كله، هو قدر أنتم فرصة عشان يقدر يكملون. شلت مثلا أباتور أنا الجرماية، وكان أباتور آخرين كل يوم بطريقة هنا بيندي يوم داك مشاريع اللي قدمنا، عندنا ممولين عندنا شركة كثير كان رد وهجونا، ويوم الوزارة تخدم كان في زراعة هناك ما أساس هكذا أنا الأكل ذاته. ده كمان عندنا تقريبا عشر مشروع كلهم يعني قاعد تساعد الناس عشان بنتجوا زيادة وبكسبوا زيادة.
4: وشهد قطاع التعليم العالي إصلاحات مهمة شملت إعادة تأهيل الجامعات وإنشاء مؤسسات جامعية جديدة وتحسين الظروف الدراسة وتحديث التخصصات الأكاديمية.
8: أصبحت السنوات الأكاديمية منتظمة، وأصبح الطلاب يعرفون الآن متى تبدأ الدراسة ومتى يحين موعد العطل، كما ساهم ذلك في التخفيف من التدفق الكبير للطلاب، وخاصة الناجحين الجدد في البكالوريا الذين كانوا يتوجهون إلى الخارج لمتابعة دراستهم. كذلك تم إنشاء عدة جامعات، فيما لا تزال جامعات أخرى قيد الإنشاء، كما حصل العديد من الأساتذة على درجات علمية وترقيات أعلى. ومن جانب المساواة بين الجنسين لاحظنا أن عددا كبيرا من النساء وصلن أيضا إلى مناصب مسؤولية. ومن العناصر المهمة كذلك مجانية الرسوم الدراسية للطالبات في الجامعات، وهو ما ساهم في زيادة عدد الطلاب بعدما كانت نسبتهم سابقا أقل من 20%. وأؤكد لكم أنه بحلول عام 2026 ارتفعت النسبة إلى 38%.
4: كما تواصل البلاد تنفيذ إصلاحات إدارية تهدف إلى تعزيز اللامركزية وتقريب الإدارة من المواطنين، خاصة بعد تنظيم الانتخابات المحلية وتوسيع صلاحيات التجمعات المحلية.
5: اليوم أصبحت الولايات نفسها مسؤولة، على سبيل المثال، عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ولاياتها، فهي تتمتع بهوامش من العمل وبصلاحيات معينة تمكنها من إطلاق المبادرات، بما يسمح للمواطنين الذين يعيشون في المناطق الريفية بأن يشعروا فعلاً بأن الدولة موجودة وأنها إلى جانبهم وأنها حريصة على تحسين ظروف عيشهم. إنها عملية تتطلب انخراط الجميع، وحتى الآن فإن الملاحظات التي نتلقاها تجعلنا نفهم أن الأمور تسير إلى حد ما بشكل جيد.
4: بعد عامين من تنصيب رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو، تتواصل المشاريع الإصلاحية وتستمر في توجيه العمل الحكومي في مختلف القطاعات.
3: نبقى دائما في قصر توماي، رئاسة الجمهورية ومركز القيادة وصناعة القرار هنا، حيث تدار شؤون البلاد بأكملها، لنقف على جهاز العمل في هذه المؤسسة وكيف تشرف على تنفيذ السياسات العامة، مع تقرير أسمهان جيرواتيدو.
8: يعد قصر توماي مقر رئاسة الجمهورية في تشاد أحد أبرز مراكز صناعة القرار في البلاد، حيث تصاغ السياسات العامة وتدار شؤون الدولة من خلال منظومة إدارية وسياسية تعمل بشكل متواصل لضمان تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وبرنامجه السياسي. وقال في أبواب هذا القصر الرئاسي تنشط يوميا مؤسستان محوريتان، هما الأمانة العامة والمكتب المدني، اللتان تطلعان بأدوار متكاملة تهدف إلى تمكين رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو من ممارسة صلاحياته الدستورية وقيادة العمل التنفيذي ومتابعة تنفيذ السياسات العمومية بمختلف قطاعاتها. وتشكل الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العمود الإداري للمؤسسة الرئاسية، استتولى متابعة الملفات الحكومية وضمان انسيابية الإجراءات الإدارية والقانونية، فضلا عن تنسيق العمل بين رئاسة الجمهورية والحكومة وبقية مؤسسات الدولة. ويقود هذه المنظومة وزير الدولة الأمين العام لرئاسة الجمهورية، الذي يسهر على ترجمة التوجيهات السياسية لرئيس الجمهورية إلى قرارات وإجراءات عملية قابلة للتنفيذ.
2: طول هذا عندنا قاعدين بفوق نشوفه ونورينتي نكومباني نساعد الحكومة للبمشي قدام. مارشال عندنا إنستركسيون لين ودوا الانستركسيون لين تابوا الانستركسيون لين يشوفوا الانستركسيون لا بيجي ولا ما بيجي. رول هذا الاخر لين يشوفوا كيف الادمنستراسيون شخال شنو نقدر نسو نبروجيكتي في الفكر انا الفيزيون انا المارشال وفكر انا الدو شانتي وسانز اكسيون فكر للشعب بيمشي قدام للوطن بيمشي قدام.
8: اما المكتب المدني فيعد الجهاز السياسي والاستراتيجي الاقرب الى رئيس الجمهوريه، حيث يتولى تنسيق الأنشطة الرئاسية وإدارة الأجندة السياسية ومتابعة الملفات ذات الطابع الحساس والاستراتيجي، ويعمل تحت إشراف الوزير مدير المكتب المدني.
9: في عمل هنا المكتب هنا في فخامة رئيس الجمهورية، المهمة هو السياسة في فخامة رئيس الجمهورية، كيف نساعد في فخامة رئيس الجمهورية لتطبيق هنا القرارات والتوصيات والأشياء اللي هو كان قدمها لشعب التشادي والكام هم انتخبوا فوق. ودون في الأمل اليومي نحن نخلم في نظام أنا سياسة مع الاستقبال عن الرئيس لسواء الحكومة ولا الضيوف وزيارة فخامة رئيس الجمهورية طبعا في الخارج. وهذا النظام هي أول كمال البروتوكول والإحلام لكيف نوجه السياسة في عام الجمهورية ونتابع في القرارات اللي كان هو يديهم سواء للحكومة سواء للمؤسسات الكبرى.
8: ورغم الطابع السياسي الذي يميز المكتب المدني مقابل الدور الإداري الذي تطلع به الأمانة العامة، فإن التنسيق والتكامل بين هاتين المؤسستين يظلان أساسيين لضمان كل من سرعة الاستجابة السياسية لرئيس الجمهورية وكذا المطابقة القانونية والفنية للقرارات الصادرة عنه، وتنفذ هذه المهام يوميا منذ ساعات الصباح الأولى وقالبا حتى وقت متأخر من الليل بالتفاني من موظفي المؤسستين من أجل ضمان المتابعة الفعلية لتنفيذ البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيت نو المجسد في 12 مشروعا و100 إجراء، بما يضمن حسن تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتحقيق الأهداف المحددة.
3: بعد عامين من تنصيب رئيس الجمهورية، عبر بعض المواطنين عن آرائهم حول حاصلة ما تم تحقيقه من البرنامج السياسي وما يتطلعون إليه خلال ما تبقى من هذه الولاية. نتابع هذه الآراء في ميكروفون صدى الرئاسة.
10: في اتجاهنا الرئيسة سيسي فري برسك ديزان، أنا من خدمة ساتوم مرق برا شفت في كوتي أنا بيساو تمشي من منذ لا دي قدام يعني بوندول فريما جي أبريسيكو يا سرتين جان ما مرق شافو غيرونا زوما غير خدمة مي إذن وايد ما يسفك الشغل اللي أنا هسه دورت ده شركات دول توانا شوماش يونغوس يعني ناس ده كم بي ناس غير مرق من انيفرسيتي يدوري ترافاي خلي يشانجي لنا الناس ما يدوروا شغل آخر
11: محمد إدريس ديبي إدنو jada adilena anna dan doru balana da kali changer ndoru ke kali jubulena mam ke ali ejilena fi baradol kali eji changer na balana sha ko al soda adilena ko da adil anna sena lo merci der adala da kul merci lena wo be esta dal sawara kul adil da kul anna felicite lo.
3: نهاية الحلقة، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بها، ونتمنى أن يكون لنا لقاء آخر في مناسبة أخرى. إلى اللقاء ودمتم بخير، والسلام عليكم.